يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: تتعلوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك.
1: تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شنطي وتلوج على حل قانوني؟ الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو على إيش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من مطلع 3-5 مع وطف العوني على أكسجين أف أم.
2: قبس من الإيمان.
3: أو في أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية كل زملائنا الكرام، زميلتنا أمل، مرام الهزلي، نادية الشعامبي، ألفة جندوبي، وصديقنا الفاضل سي محفوظ الجراحي. طاقم أكسجين أف أم الكل يقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية والمحبة والوئام. كيف كيف نصبح ونحيو على كل مستمعينا الأوفياء أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة. الناس كل يحبوا ولايتهم، ونحبوا أيضا كل ولاية تونس، ونحبوا تونس الخضراء، ربي يحميها من قلوب الحاقدين والحاسدين. في هذا اليوم الخميس 14 ماي 2026، 27 ذو القعدة 1447 التوقيت، الساعة 6:44. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح لنا واجعل هذا اليوم يوم مبارك. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا عظيم نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. مستمعينا أوفياء أكسجين أف أم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، قل لكم طيب الله يومكم بالخير والسرور، ووسع أرزاقكم، وغفر لكم ولنا ولوالديكم ولكل أحبابنا وأصدقائنا. ربي يغفر لنا جميعا، وربي يكرمنا بأعلى مراتب الدنيا والآخرة كل صباح وأنتم في حفظ الرحمن. أسعد الله أيامكم ونور طريقكم وبارك لكم في صحتكم وأبنائكم وزوجاتكم وأرزاقكم، أمين يا خالق هذا الكون. وهنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة، ما نجريوش في التأني السلامة في العجلة الندامة، فما إشارة مرور نحترموها، والمبالغة والجري برشا برشا مش باهي، ما يجيب لنا كان الكوارث والعياذ بالله، وربي بعد علينا الكوارث. ما ننساوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت أحكي اليوم باختصار، برشا عباد تقع له حاجة خايبة في الدنيا، يتقلق ويتألم، وعلاش أنا بركة، وعلاش أنا ديما من حاجة خايبة لحاجة أخرى خايبة، من كارثة لكارثة. هذاك كله ابتلاء عند ربي. كي نمرض أنا ابتلاء عند ربي، كي تقع حاجة خايبة ابتلاء عند ربي. نصبروا نوسعوا بالنا، وعلى قد ما تصبر على قد ما عندك أجر عند ربي. ربي قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صدق الله تعالى. ثم حكيم قال ليس العيب أن نسقط، مش عيب واحد يطيح يدعثر، لكن العيب أن نبقى حيث سقطنا. العيب أنه منحاولش نقوم ونقف مكتيح هذيك، ونستفيد من أخطائي وننسى الماضي، أرمي كل شيء وراك واخذل القدام، اتفائل ثقتك كبيرة في ربي عز وجل. عاد محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تصيب المؤمن شوكة حتى شوك الدقك فما ولا الدقني أنا فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. كل حاجة خايبة تقعلنا في الدنيا راي تكفير عن الذنوب، ربي خف علينا إن شاء الله. هو أنت إنسان مريض، ربي ابتلى إنسان بالمرض، المريض دعوة متيعه مستجابة. في المريض كي توجه ربي بالدعاء، ربي إن شاء الله يشفيه ويشفينا ويشفي أمة سيدنا محمد الكلها. أكل المرض ذاك ابتلاء، وخد ما نصبر وخد معنا أجر عند ربي، وديما نتعلق بربي سواء عني عند الشدة ولا في أوقات الرخاء. ربي إن شاء الله يحفظنا جميعا، ربي يوفق بلا أولادنا وبناتنا لما فيه خير لهم ولعائلتهم. حبيت نحكي على قوس صغير ونختمه. الرحمة خاصة توا أوقات عيد، بالله اللي بيعوا في العلالش شوية رحمة بك الأولياء، بك الناس اللي يقدم عندك، حن عليهم شوية، عندك نسبة معينة متاع ربح، مش يعني حاجة تعمل 800 ألف ولا مليون تحب تبيعه بالزملين، عيب مش باهي. نفس الشيء توا على أبواب بكالوريا، احنا والله البارح نحكيه في موضوع في المقهى، ولي اللي هو مربي ايضا ولده عنده باك 300 دينار مراجعة في المادة واحدة، خافوا ربي. في انت تقول شبيه رجل مع مغلي في العالوش، انت كأستاذ 300 ألف مراجعة في المادة واحدة، اذا كان عنده ثلاثة مواد معنى 900 ألف مراجعة اقل من شهر. احنا البكالوري قريب تبدأ ان شاء الله، ربي يوفق الجميع. انت تحب اللي يبيع في العالوش يرحمك، انت كأستاذ ارحم العبد ذاك، وانت كتبيب تبدأ شوية رفق بالعباد. قداش من طبيب يعمل السوم مثلا بريتا متاعه نقول احنا ب 60 ألف يعني ياخو 40، يقولوا برا روحك والسماح وربي كبير. وفما اللي يبدا زوالي والله طبيب بريفي عدي الانسان المريض جراتوي بلاش فلوس، يفكر في الاخر يعرفوا ذاك انسان محتاج وملزوز. ربي ان شاء الله يبعث الرحمه في قلوبنا. محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. امين يا رب العالمين. ربي ان شاء الله يوفق اولادنا وبناتنا في قرايتهم وفي حياتهم، ربي يهديهم الى الطريق الصواب، ربي يحنن القلوب على بعضها، وربي يثيب كل انسان قام هكا شويه مساعد لك الزوالي، خفض له شويه في حويجه، اعفاه من حويجه. ربي ان شاء الله يثيب الجميع، ودمتم في رعايه الرحمن مع اروع فقره اوكسي.

0: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
3: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.
7: راديو أكسجين FM.
8: صوتك بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشغامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. سبعة ودقيقة، بونجور أمولة معنا كوتي رياليزاسيون، مرام من قسم الأخبار، تسمعوها في المواد الإخباري للسبعة ونصي، رفقني سي محفوظ إيل جراحي، أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين لك نادية، وإلى زميلتي العزيزات أمل في الإخراج و بنت عم بشير الهدلي الهدلي في قاعة الأخبار. على كل مستمعين ومستمعاتنا العزيزات، صباحكم الخير، نصبحوا شيخين عاملين جو ونادي هيك يانيم من القادة في البلاتو، خلينا نحكي لهم شوية علينا. علاش كيانيم؟ لأني مرسوع بتاعها في القهوة بتاعنا، خاطر يلزم نشرب القهوة، نشربوها بحكايتها هي على القهوة،
1: نشرب القهوة ببرشا محبة، يلزم
2: أكيد أكيد برشا محبة وبرشا ألفة
1: وبزيرو ستريس.
2: بيان سور بيان سور،
1: ابداو نهاركم بزيرو ستريس.
2: اه وي، ربي يوفقكم ان شاء الله مستمعينا،
1: حاولوا تقوموا اي اسمعوا موزيكا، حاولوا اقراوا شعر الصباح
2: مثلا.
1: راني نعرف برشا باش يقولوا فاش قاعده تحكي نادية، حتى نخلطوا على باش نحضروا فطور الصباح، احنا باش نسمعوا موزيكا
2: نحضروا من الليل،
1: ولا باش نقراوا جديده، ولا باش نرفعوا عن انفسنا. راهو سي تري امبورطون باش تبدا نهارك وتكمل نهارك وانت بكل طاقه نشاط وحيوية، يلزمك تحب روحك وتبدأ نهارك ببرشا حب وبزيرو ستريس سورتو. تحية كبيرة للجميع،
2: تحية تونس،
1: تحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات. خليكم مع قهوة، جي تستمتعوا بقهوة الصباح، نرجع لكم بعد شوية بأحوال الطقس.

0: أنا حبيت وتحبيت لطفي بوشنق وصلنا لسبعة واثناشن دقيقة على أكسجين فم. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات.
1: تحية لكل المستمعين وتحية إلى أمل المخرجة على هذه الأغنية الجميلة والجميلة والجميلة جدا.
0: كلمات ادم فتحي بتبيع
1: الحان لطفي بوشناق واداء لطفي بوشناق تغني الاغنيه تغني بالحق
0: الحان عبد الجي عبد الحكيم
1: بالجي مش لطفي بوشناق غناء لطفي
0: بوشناق
1: اما اللي يقوله هو لطفي بوشناق في الاغنيه هذه ثم بيت حلو ياسر يقول لكن اغانينا اليوم تغني وما تغنيش في حين ان لطفي يغني
0: نعم.
1: لكن أغانينا اليوم تغني وما تغنيش.
0: تحية كبيرة للجميع، تحية كبيرة إلى كل مستمع مزيك التحق بنا توا عاد الموجتو علي موجتنا وقيد تسمعونا في الميتيو
2: ميتيو ميتيو ميتيو.
0: طقس اليوم الخميس 14 ماي طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف سحب آخر النهار بالمرتفعات الغربية وبالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية تهب الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات أما البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل ودرجات الحرارة في استقرار نسبي حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أكيد إن شاء الله
0: ربيع
1: إيه ربيعي طقس ربيعي
0: بهي طقس ربيعي أجواء ربيعية الحقيقة خالصة اليوم الصحو النسبي مع ارتفاع طفيف بعد ما انخفضت النهارين اللي تعديوا ثم بعض الأمطار المتفرقة والمحلية من المعتمديات الغربية وتشمل بعض العمادات الشرقية والغيث روي نجم يكون هو الغيث أولو قطر
1: ثم بعدين
0: نشم تكون الأمطار بفاعلية أكبر ليلا بالجنوب ومحليا الوسط وتكتسي صبغة رعدية حسب مهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي وأعلى الكميات نجم توصل 15 أو 20 مليمتر في
1: خفيفة قفصة
0: قبلي قيبس والجنوب
1: إسفيقس
0: ياسور اللي يعملوا ربي مليح
1: باهي وين تصب انت تقول هذي وين تصب تنفع
0: وين تصب
1: مش في الصحراء صبي مثالش أما الطبيعة تعطيك إشارات وتعيشك سبحان الله ولا بالمجد تعيشك في الفصل بكل جوائحك مثلا حتى عن طريق الغلال الغلال بتاع الربيع بدأت تظهر كل مشماش والخوخ بدأت تظهر بدأت تظهر ناضجة يعني وقت الربيع بدأ
0: الدنيا ربيع
1: والتوت
0: والتوتين
1: وبالنسبة للولايات بنزرت ناكلوا برشا السمك أكل الرحالة ذاك زميم اللي نقوله لحنا
0: ما هو مع التوت
1: مع الوقت
0: الشاوري
1: يجي مدة شهره
0: أي شاوري 7:15 دقيقة معكم حتى للحديث في نهارك زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام اللي بعشقها رغب علينا

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معنا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو. نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي. هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك. خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: اصناعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيره في باب ماتر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم اكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الافضل. MyCare.in

0: يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير.تيان وخليها تقرب لكم كل شيء.
1: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko, ou بنصيحة لكرهبتك ودوك. ومعهم تنساش قاوتها. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, وإلا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 603.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
2: الموعد الأخباري على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا تنطلق اليوم الخميس 14 مايو 2026 أولى الامتحانات الوطنية، وذلك بانطلاق الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية لتلاميذ البكالوريا في مركز معهد فرحات حشاد، بالتوازي مع ذلك انطلاق الاختبارات التطبيقية في مادة التكنولوجيا في شعبة العلوم التقنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس 14 مايو إلى يوم السبت 23 مايو الجاري، على أن تليها الاختبارات التطبيقية في مادة الإعلامية خلال الفترة المتراوحة من يوم السبت 16 مايو ويوم السبت 23 مايو، حسب ما أفادت نبيه المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت السيدة هدى شقير. تنظم دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن التظاهرة الثقافية ذاكرة المكان، التراث وفن العمارة، المندرجة ضمن البرنامج التنشيطي الخاص بالدورة 35 لشهر التراث. ويتضمن البرنامج يوما تنشيطيا بعنوان البطحاء تتنفس فن، فاحتفاء بجمالية المكان وتراث الموروث الثقافي والمعماري، وذلك يوم غد الجمعة 15 مايو 2026 انطلاقا من الساعة 5 مساء. ويهدف النشاط إلى أحياء الفضاءات التاريخية في منزل عبد الرحمن وتنشيطها، بما يعزز ارتباط الناشئة والجمهور بالهوية الثقافية المحلية ويعيد للمكان ذاكرته الفنية والجمالية، حسب متابعة فؤاد المحمدي. على الصعيد الوطني، صدق المجلس الوطني للأقاليم والجهات خلال جلسة عامة يوم أمس بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وتتعلق مشاريع القوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات فوتوضوئية بكل من الخبنة والمزونة في ولاية سيدي بوزيد، والكسر وسكدود في ولاية قفصة، ومنزل الحبيب في ولاية جابس، بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات، وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.64 مليار دينار. وتتوزع المشاريع على محطة الخبنة بسيدي بوزيد بقدرة 198 ميجاوات وكلفة تناهز 500 مليون دينار، ومحطة المزونة بقدرة 100 ميجاوات وكلفة 270 مليون دينار، ومحطة الكسر بقفصة بقدرة 100 ميجاوات وكلفة 260 مليون دينار، ومحطة سكدود في قفصة بقدرة مماثلة وكلفة 305 ملايين دينار، بالإضافة إلى محطة منزل الحبيب بجابس بقدرة 100 ميجاوات وكلفة مماثلة. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة وحفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية كانت لها أثر على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتوجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة. تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على مسافر يحمل جنسية أجنبية حاول تهريب كمية هامة من المواد المخدرة بطريقة احترافية وعالية الخطورة في ضربة جديدة لشبكة تهريب المخدرات الدولية. وأسفرت العملية وفق المعطيات المتوفرة عن استخراج 110 كبسولات من مخدر القنب الهندي كان المشتبه به قد ابتلعها وأخفاها بدقة داخل أمعائه قصد تمريرها عبر النقاط الحدودية وتوزيعها لاحقا. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة ومباشرة قضية عدلية في شأنه بتهمة توريد ومسك بنية الترويج لمادة مخدرة، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف التي قد تكون مرتبطة بهذه الشبكة الإجرامية. وفي أبرز أخبار العالم، نفت وزارة الخارجية في الإمارات يوم أمس ما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، قال أن وزارة الدولة الخليجية زار الدولة الخليجية وعقد اجتماعا سريا مع رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وذكر بيان مكتب نتنياهو أنه زار الإمارات خلال حرب إيران، وقال بيان وزارة الخارجية إن علاقات الإمارات مع الكيان الصهيوني علاقة معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. وأضاف أن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. نهاية المواد الإخبارية، يمنته لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم وراي رايكم.
4: تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شنطي وتلوج على حل قانوني؟ الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو علاش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من 3 للـ5 مع وطف العوني على أكسجين أف أم.

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. 7:44 دقيقة المشوار متواصل في نهارك زين حتى للحداش، بعد شوية المواد مع الكود كور، لكن توا خلينا في ريكاب ميديا.
3: ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا.
2: في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جايت فيها لون جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. جرايد اليوم كتبوا عن قضية خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط للاغتيالات 38 عام سجنا لفتحي دمق. أصدرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية أحكامها فيما عرف بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين، والتي شملت رجل الأعمال فتحي دمق وعضوين من مكتب حركة النهضة في بن عروس ومتهمين آخرين من بينهم أمنيين ونجل فتحي دمق. وتراوحت الأحكام بين عامين 32 عام لفتحي دمق، وتم تنفيذ الحكم الصادر في حق نجل دمق المدعو الصادق دمق، كان قد أحيل بحالة سراح وقضي في حقه بالسجن بأكثر من 20 عام، والمحاكمة كانت سرية خاطر الملف يشمل أمنيين.
4: في أمنيين بصراحة،
2: قضية اللغز هي راية
4: هي من أخطر الخلايا. كانت فيها خلايا رصد، معناها القاوة عندهم وثائق فيها أسامي ناس وهوياتهم وتليفوناتهم وديارهم وعائلاتهم، يعني خلية هذه قبل التنفيذ، معناها هذه
2: هي قضية لغز. وبينت الأبحاث المجرات سي محفوظ أنه عملية الإيقاع برجل الأعمال فتحي دمق تمت عن طريق ثلاثة أمنيين كانوا يعملون بالإدارة الحدود والأجانب، وهما أنفسهم اللي كانوا على اتصال بمصطفى خضر، وهي اتصالات تكاد تكون يومية، وهو ما يطرح نقطة استفهام. في جانب آخر من الأبحاث تم رصد تسجيلات كانت من مقابلة جمعت بين فتحي دمق وعضوين من مكتب حركة النهضة في بن عروس، وهم علي الفرشيشي وبالحسين نقاش كما تذكر في مقال في جريدة الشروق. وذكر فيها مخططا لتصفية معارضين سياسيين من بينهم الشهيد شكري بالعيد الذي ذكر بالاسم، عبر توفير سلاح من نوع 9 مليمتر ودراجة نارية من نوع فيسبا. وفي تسجيلات عضوي حركة النهضة قال أحدهما للآخر قبل مقابلة فتحي دمق حرفيا ما تنسيش تجبد له على شكري بالعيد، وسبق الهيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي أن لوحت إلى أن النقاش والفرشيشي أراد توريد فتحي دمق في عملية الاغتلال وكأنه من خطط وأمر بذلك. وأكدت هيئة الدفاع أنه عند الاستماع للمتهمين الاثنين أكد أن وزارة الداخلية كلفتهم بتسجيل المقابلة ووفرت لهم المعدات في المقابل، نفت وزارة الداخلية نفيا قطعيا ذلك الأمر.
4: فعلا الغرفة السوداء اللي تحدثت عليها هيئة الدفاع على الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرامي، هاك الغرفة ذيك السيد قاضي تحقيق اللي حط يده عليها وحملها كل وثائق كل مرش قداش من كردونة معبين، عطات نتائج كبيرة ياسر، كما ستالينغو كما غيرها من الجهاز السري. لو ما يحب يبرروا انه الحزب حزب حركة النهضة اساسا ما عندوش جهاز سري، لا هذا موجود في منذ نشأة الإخوان المسلمين، جهاز الخاص كان اسمه وقت حسن البنا والهذيبي وغيره وعاكف وجماعة كلهم اللي تعدوا مرشدين العامل كل دي ما عندهم جهاز سري، جهاز لتنفيذ العمليات القذرة هذا موجود عندهم، موجود في كل الطيارات والأحزاب السياسية الموجودة في خاصة في اليمين المتطرف أو اليمين المتدين منه. تو باش نجمو شكوا في الأحكام يا أخي، أبحاث وقت قدام عام تو وليزونكيت قاعدة تمشي بشوية ستان ترافيد فورمية كيما يقولوا متاع نمالة واحدة واحدة حتى لقاو الخيط كله. البازل كله موجود عند وزارة العدل تو معروفين. شكون أذن شكون؟
2: القضاء.
4: القضاء قضاء قضاء مستقل وناجز ويخدم على روحه. خلوه يخدم بربي خلوه يخدم.
2: ملاحقة شبكات لتسميم الكلاب وسرقة الخرفان، القبض على 12 متهم. كل عام كيما كل عام،
4: كل عام
2: العيسى بيت هذية تنشط معناتها بقوة،
4: والفلاحين مساكن دي مربي
2: عيسى بيت المواشي معناتها
4: ربوا المواشي وربوا العلالش خاصة والبقر يدهم على قلوبهم كل عام هكا. والحقيقة ثم دعم كبير من الأجهزة الأمنية من الحرس الوطني خاصة ومن
2: الحرس الوطني
4: اللي تابع الأرياف في غلبها.
2: نعم جوستمون الحرس الوطني تأكيدا لكلمك اللي نجح معناتها في القبض على أعداد منهم وتفكيك شبكات إجرامية. والأعمار متاع العصابات تتراوح بين 39 و45 سنة، وحتى يوصل من بينهم عناصر مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام. ناس يعني تتعب وتشقى وراس ميل وكل غنم متاعو
4: اكل غنم باش يبيع اكل عليه اللي شات باش يزور منه معوجه باش يقري ولاده ربما باش عنده ما يعمل بهم يجي يسرقهم له في الليل يسرقهم ومسلحين ساعات مسلحين باسلحه بيضاء يخافوا في الريف بربي واحد ملوح وحده ويخاف.
2: لا ما نخافوش احنا في أمن في أمن وأمان مدام عنا
4: حرس
2: قوي
4: والحمد لله
2: مختلف الأسلاك من مجموعة تحية
4: الحرس الوطني وعلى الفلاحين اللي يسكنوا بعد شوية قالهم أعملوا دي كاميرا وعندكم هاو الهواتف متاعنا هاي الأرقام متاعنا أقل حاجة تلفن يجيوك.
2: دونك الحرس الوطني اللي تمكن من انه كما قلنا يقبض على عناصر سواء في تبربه من ولايه منوبه ولا حتى في غار الملح. احنا عندنا ديرنييرمون غار الملح وين تمكنت دوريه تابعه المركز الحرس الوطني من اماطه اللثام عن عمليه سرقه 24 راس غنم، وتم القاء القبض عليه زوز من مرتكبي العمليه، واحد عمره 30 وواحد عمره 35 سنه اللي هما يسكنوا في غار الملح راوه، وواحد فيهم محل ثلاث مناشير تفتيش من أجل قضايا حق عام، وتم استرجاع المسروق. نرجعوا للقانون اللي البارح تحدثنا عليه شوية، اليوم بعد المصادقة ولا إثر المصادقة عليه بعد انتظار طويل نتحدث لهنا عن اللي جاي في قانون الفنان. سي محفوظ، الفنانون كانوا تفاعلوا مع قانون الفنان وشفنا جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، قانون طالب به الفنانون وبقاوا يستنوا فيه تيلة عقد من الزمن.
4: والله شوف هو قانون جميل أن يتوجد قانون للعناية بأهل الفن بالفن وآله والثقافة بشكل عام والمبدعين خاصة، ولكن المشكل وين؟ المشكل هو في الإنجاز، كيف ستنجز هذا العمل؟
2: أنت سألت البارح أبرز ما جاي في القانون في قانون الفنان. يقسم قانون الفنان والمهن الفنية الفنانين لخمسة فئات، وهي الفنان الدائم المرتبط بعقد شغل قار، الفنان المؤقت الانترميتون
4: المؤقت أغلبهم
2: اللي يمارس نشاطه بصفة غير منتظمة، والفنان الأجير المرتبط بعقد لمهمة محددة. والفنان اللي يعمل لحسابه الخاص اللي يمارس يعني اللي يمارس نشاطه بشكل مستقل
4: فعلا،
2: والفنان ذو الدخل الإضافي أي الموظف العمومي اللي يمارس نشاط فني مرخص له، يعني تقع موظف في نفس الوقت يمارس في نشاط
4: في
2: فني
4: نفس الوقت مرخص له أو ممثل
2: ولا فنان ولا
4: أو فنان أو حاجة ده كله.
2: ومن أهم بنود قانون الفنان والمهن الفنية نظام التغطية الاجتماعية، حيث تم تحديث نسب الاشتراك لتصبح 14.71% من شريحة الدخل المختارة يتحملها الفنان بالكامل في حالة العمل الحر، أو تتقسمها المؤسسة المشغلة في حالات أخرى، وإحداث حساب الفنان داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو حساب ممول جزئيا من طابع المساهمة الفنية اللي يدفع منظمو الحفلات والمنتجات تيجون، وذلك لتغطية الفوارق المالية وضمان استدامة هذه الجرايات للفنانين ذوي الدخل المحدود. وبخصوص بطاقة الاحتراف اللي تحدثت عليها سيادتك البارح أو البطاقة المهنية، تم التنصيص على الانتقال من نظام الامتحان المهني إلى نظام الاعتراف بالكفاءة والمسار المهني لضمان حرية الإبداع، كما يمكن إسناد البطاقة لمن يقل عن 18 سنة بشرط ترخيص الولي مع حصر النشاط في أطر تتضمن عدم استغلالهم، كما يضمن قانون الفنان حقوق الملكية الأدبية والفنية بما ينسجم مع المعاهدات الدولية لضمان الحقوق المادية للفنان التونسي من عائدات إعادة البث والعرض الرقمي، فضلا عن الحقوق المعنوية على غرار منع أي حذف أو تغيير في العمل الفني دون موافقة كتابية من الفنان. هذا هي أبرز ما جاء في قانون الفنان
4: في 50 فصل. بالنسبة للنقطة اللي كنت أشرت لها أنت تويكا، هي في منظمة حقوق التأليف والحقوق المجاورة للحرف الفنية والحرف المجاورة موجودة، لكن وين التطبيق؟ لو بس لفنان مثلا قديم كما شكري لطفي لطفي بوشناق، كل المنظمة دي قداش تعطيك في العاب؟ هم يعدون في غنية متاع بارتو بارتو بارتو، يقول لك تعطيني 100-200-300 دينار أقصى شيء. يعني ثم
2: الفنانين اللي سمعتهم هنا
4: أغلب الموسيقيين الموسيقيين سواء في الفن الشعبي أو الموسيقيين في الوتري أغلبهم يخدموا في الصيف، وكيفاش يخدموا في الصيف؟ يخدموا في العروسات. بربي كيفاش تو يجيب واحد يجيب فنان في عرس، كيفاش بصب عليه؟ كيفاش باش يخصم منه 14% وكيفاش باش يصب عليه؟ هذه واحدة. حاجة ثانية ربما
2: هو شريحة نسبة الاشتراك يتحملها قلنا الفنان بالكامل في حالة العمل الحر، تتقسمها المؤسسة المشغلة إذا كان هو تابع معناتها عنده مؤسسة
4: مشغلة،
2: يتقسمها هو والمؤسسة المشغلة.
4: كيف يتقسموها 7-7؟
2: وإذا كان فما
4: 7-7 و14%
2: يتقسموها
4: دونك 7-7. هذاك يقعد يخدم في مثلا في مؤسسة سياحية على طول العام هكا ولا خاطر ثم نزل سياحية عندها فرقة بتاعها موسيقية وفنانيها وكذا يخدموا معها طول العام، كل ليلة هم يخدموا هكا ولا تنجم لهنا يقسموا 7-7. لكن هذا نحكيه عن الأراضيين اللي هم أغلبيتهم أراضيين موسيقيين، الليل يخدم لك في العرس هذا، غدوة يخدم لك في العرس الآخر، بعد يخدم لك في الطهور، بعد يخدم كيفاش باش تحسبها له هذه؟
2: النساء ما انت منظم الحفلات لهنا والمنتجون هما اللي يتحملوا مسؤوليتهم.
4: انا برايي هو تو صادق عليه القانون، ولكن برايي كان يمكن وداير قالها رئيس لجنه النقشة القانون، قال في جمله كلامه قال راهو بعد ما يصدر القانون في التطبيق ربما نعدلوا بعض الاشياء. وهذا عين العقل، لأن المفروض تتحدثوا مع أهل الفن.
2: أهل الفن اللي أنا سمعت بعض الآراء من الفنانين اللي استبشروا وفرحوا بالقانون، كما عبد العزيز المحرزي قال إحنا قانون معناتها هذا إيجابي يبعث الفرح في أهل القطاع. قال الفنان عموما في حاجة لقوانين تحميه، زاد كيف المسرحي حمادي الوهيبي قال إنه المصادقة على قانون الفنان أمر إيجابي يجب تثمينه، لأنه أولا اعتراف من المجتمع المدني واعتراف من السلطة التشريعية وبالتالي من الدولة. زيدة عبرت الفنانة التشكيلية إيمان بن إبراهيم عن سعادتها الكبيرة بالمصادقة على قانون الفنان بعد سنوات من المطالبة، وقالت نهني كل الفنانين بهذا المكسب الذي من المؤكد أنه سيغير العديد معناتها من الأشياء والتفاصيل التي كانت تعرقل عملنا كفنانين تشكيليين. هذا القانون هو اعتراف بالفنان وبمهنة الفنان، وكل أمل أنه ينتظم القطاع لحمايتنا. هذو ما أراء بعض الفنانين.
4: أعجبني موقف حمد حمد الوهيبي شو يقول؟ هو دكتور حمد الوهيبي خرف في المسرح، شو يقول؟ يقول لك نثمن هذا القانون. صحيح نستفرح أنه ثم قانون للفنان،
2: خاطر ما نجموش ننكروا سي محفوظ أنه راو الفنان وضعته هش.
4: لا هش برشا، هش برشا.
2: فما تهميش
4: أغلب الكتاب والشعراء والفنانين والمسرحيين والموسيقيين كلهم لو كي يمرض ولا يكبر رغم ما يلقى حتى شيء قدامه. وكي يمرض كانت وزارة الثقافة على ريغور قبل كان على الأقل تدخل، وتدخل رئيس الجمهورية وكان يعطي في منحة خصصها الرئيس الأسبق الله يرحمه بن علي، كان عمل منحة للفنانين تساوي 200 دينار وكان يتقاضوها فنانين كبار. جميل جودي كان يتقاضى
2: المصادقة على قانون الفنان، كان عنده أثر إيجابي حسب اللي سمعنا لدى الفنانين في مختلف القطاعات. الفنان الموسيقي زاد عادل بنطقة قال اللي أنا قال من أبرز المطالبين بهذا القانون والمصادقة عليه بمثابة عيد باش نحتفلوا به الفنانون باعتبار أنه هذا المسار خذاء عشرية كاملة من المد والجزر على حد قوله. فاصل إشهاري راجعين ومواصلين، استنونا في الكودكار نرجعوا لكم بعبد الحليم حافظ.
5: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
6: ديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ميلا تناوش مع داناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحه.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
9: ألوي
10: يا راجل،
9: رحمة بابا سيئ، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
10: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
9: هذا كل وي
10: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
9: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
10: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شنطي وتلوج على حل قانوني. الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو علاش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من مطلة الخمسة مع وطف العوني على أكسجين أف أم.
1: حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة: شاكيب المهيوش، خالد مرأ، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين.
4: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم من الناس الكل وطريقة سليمة للجميع. تسمعونا في الكود كور.
5: كود كور كود كور
4: سي محفوظ عبد الحليم حافظ اليوم.
6: عبد الحليم العندليب الأسمر.
4: نعم.
6: حقيقة رغم رحيله المبكر توفى 77 على سن 47 سنة إلا أنه ظل خالدا وسيبقى ما زال بأغانيه الجميلة التي أسعدت الملايين من الناس. الأغنية اليوم اللي اتفقنا عليها بالإجماع اللي هنا سطر على الإجماع
4: أنت عتديت فيها صحيح. نسرين نسرين صباح النور بحثنا نسرين برهمية زميلتنا
6: سند اليوم كبير هي نسرين اليوم.
4: أي عادة سينغمال يقول لك الدنيا هذية كيفاش يقولوا سعود سعود مش تعريت زنود قديش عنا لهنا كامل الأوصاف اليوم سبيسيال مون نسرين
6: نسرين
4: كامل الأوصاف فتاني قال لك نهديها لنسرين بما أنه جيت
6: طبعاً.
4: أمل قديش عندك في الإخراج هذلك شي كامل الأوصاف العيون السودة ما هي عينيها مش سود ايش عملنا وجي مليح برا شوفه من هواهم رحت أغني آي ليلي آي عين أمل نهدي هيلك كامل الأوصاف
6: على كل اليوم عنا اكتفاء ذاتي الحمد لله من المخرجات عنا زوج مخرجين الاثنين أحبوهم الاثنين وعلى كل نسرين تحية لها وتحية أيضا الأمولة الباهية. الأغنية هذه كتبها مجدي نجيب هو شاعر مصري معروف في مصر كتب البرشة فنانين ولحنها العبقري محمد الموجي العبقري محمد الموجي اللي اعتبر عبد الحليم خوه يعتبر خوه مش مزايدة في الكلام لا هي حتى آخر أغنية غناها عبد الحليم حافظ وألزمه أن يغنيها قارئة فنجان كان يعتقد ولحنها الموجي كان يعتقد الموجي أنه عبد الحليم تعب برشا ورغم ذلك أصر أن يكملها الأغنية وأنه يغنيها عبد الحليم وهي كانت آخر أغنيها. على كل كامل الأوصاف فتني والعيون السود خدوني هي أغنية حلوة
4: من هواهم
6: من هواهم رحت أغني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني مع عبد الحليم حافظ
4: يا عيني يا ليلي ليلي يا عيني 8 و10 دقائق نخليكم مع كامل الأوصاف فتني عبد الحليم حافظ

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالاش نوع الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: الغالي.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. طريق سلامة للجميع، 8:34 دقيقة تسمعونا في بوان أكتو.
3: بوان أكتو
2: جاونا برشا تعليق عن أغنية الكوتكور لليوم لعبت شيخة عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف، يفرحنا ياسر فرحكم وشيختكم وكيفكم راوي يهمونا على الأخر. وإنا كي نقول نبداو نهارنا بزيرو ستريس وانتو ما تستمتعوا بالكوتكور وتيروا عليها وتعملوا عليها 66 كيف وتسلطنوا وتشربوا قهوتكم وتقولوا لي راوي القهوة الكوتكور خليتنا نعودوا قهوة الثانية، دونك هذه حاجة بتنجم كان تفرحنا.
4: أكيد احنا سعادتنا هي سعادة المستمعين بتاعنا.
2: نعم.
4: وأنا عندي مؤشرات منها. أولا طرافة الأغنية هي أغنية جميلة جدا فيها برشا موسيقى سمعوها السادة المستمعين. ثم أنا منها تحيي الذاكرة شوية بتاع المستمعين، خاصة اللي نساو شوية هكا الأغاني بتاع عبد الحليم القديمة نسبيا. فهمت؟ وخاصة أن الأغنية أطربت السيدة ألفة الجندوبي.
2: مرحبا ألفة الجندوبي، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا نادية، تحية ليك سي محفوظ، تحية لكل أوفياء إذاعة أكسجين أفام. بالحق فبيش شكون ينسى أغاني أغاني عبد الحليم ولا أم كلثوم ولا فريد الأطرش. بالحق فما عمالقة الفن ما ينساهمش بالحق، حتى
4: كي
5: حتى البارح كي نادية قالت على الغنية الفن الفن، بالحق برشا راهو ما ينساوش الأغاني أغاني تونسية، الأغاني اللي فيها بحث اللي فيها عمق متاع الكلمات، فيها روح متاع الفنان والكاتب والشاعر والملحن والمؤدي والفرقة اللي معاه والناس اللي قاعدة تسمع. بالحق مهم جدا، وتحية متجددة لكل فنان يعطي من وقته ويعطي من روحه ويخرج توا في جديد. ده فما فنانين اللي خرجوا في أغنية جديد، كنت نسمع في أمل تحكي على أغنية شيرين قالت المقطع الثاني متاعها محلي لو كل واحد شنو يعجبه.
2: أمل مع أنه شيرين ترجع للساحة الفنية قد كنا ندعمها فنية، صوت جميل جدا، ما نحبش شيرين تتأثر وتقنع في روحها كلمة بكلمة. ما حتى كي جينا نتناقش وغنية غنية شنو هذه كيفاش رجعت شيرين علاش هكا، قالت ليها خلينا من الأغنية وشكون اللي كتب وشكون اللي لحن، بربي خلينا ندعم شيرين.
5: ما حليها كل واحد راهو مع تايتيح يلزم يلقى شكون يهز وشكون يعطيه موتيفاسيون باش ينجم يعاود يقوم ونجم يتحرك. راهو في أي اختصاص وفي أي نشاط حتى في حياتي اليومية
2: تسمع جيل تونس وتسمع أنه فما إذاعة أكسجين. بون احنا ما
5: تسمع
2: احنا ما سبقش أنه كانت حاضرة معنا بالرغم اللي احنا أكبر الفنانين جاءوا أنت للإذاعة
5: واللي ولي وستاغ اليوم تعديه
2: اللي ولي وستاغ وتوينسا ما نحكيوش عليه
5: تعديه على إذاعة أكسجين.
2: إما نحكي على فنانين اللي جاءوا من جميع أنحاء العالم ألفا بلوندي، وكان سبقوا أجلينا مع حوار ونقولها بكل تواضع وبكل فخر في نفس الوقت روا
5: وائل جسار
2: شيب مامي
5: هذوما
2: فنانين اللي
5: نانسي عجرة
2: العالم الكل وكانوا حاضرين هنا معنا في الإذاعة. دونك شيرين زيدا تعرف انه اكسجين كانت
5: والناس الكل يعرفوا اللي اكسجين راهي معناتها قديمه مش جديده وقاعده تتبع وخرجت برشا نجوم وماذا بينا التوا اللي موجودين في الساحه معناتها ما يقتصروش على وسائل الاعلام الموجوده في العاصمه، راهو يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر. ناكد لكم اللي الماء اللي تلقاوه والأكسجين اللي تلقاوه في أكسجين ناكد لكم ما تلقاوش في حتى بلاصة، وبربي مثالش شوية تواضع وما تحقروش حتى حد. وهذايا مساج والفهم يفهم بتأكد اللي بش يوصلوا المساج الشخص هذايا، وإحنا نفتخروا في إذاعة أكسجين نعود نقولها راهم خرجوا من هنا معنتها ديستاغ وخرجوا من هنا وتواصلوا ومحليهم يتواصلوا معنا وما ينكروش الجميل. وتحية متجددة لهم وتحية متجددة ليك أنت السيد اللي قاعد تسمع فينا، راجع حساباتك وأعرف اللي إذاعة أكسجين أفام راهي عنا 30 سنة إذاعة أكسجين أفام مش من البارح مش من اليوم وإن شاء الله أعوام القدام. شكرا لك نادي
2: أتحت لك
5: بدنا
2: أتحت لك الفرصة إن ألفة مرة وللي يسمع بلك تقولوا مبرمج راه ولا
5: حديث
2: ولا قعدوا في الأوف وحكي وبرمجوا وعملوا مسرحية ونسقوا راه ما فماش حتى تنسيق راهينا نحكي بكل عفوية ومصداقية وشفافية وبكل فخر وبكل تواضع. أنا كنقول حوار دايوغ الأرشيف هو اللي يأكد 14 سنة حوار ثامر حسني شاب مامي نانسي جيت بحذينا سواء أنا حاورتهم ولا الزملاء راهو كيف كيف بالنسبة لينا تمثلني إذاعتي وأنا نمثل إذاعتي يعني حتى وكان زميل من الزملاء حاور فنانين كبار حاورت ألفا بلوندي صابر الربيعي منال التوينسة معناتها ذوكم متاعنا معناتها جل الفنانين قلتها بكل شفافية وبكل مصداقية وبكل تواضع وصور والفيديوهات تثبت صحة الكلام
5: وراهو مش فنانين بركة فنانين وممثلين ومخرجين وشعراء وأدباء وقامات فكرية وسياسيين راهو إذا مروا من هنا مروا من هنا
2: سياسيين. أنا كان نرجع معناتها نتذكر مشوار تعدى حلو ياسر وألفة تربيت يا أخي قدمت
5: لي خطرين عندي عندي عندي علاش أكسجين أفهم فخامة تنسي تكفي
2: أما رو ما نسقنيش ما عنيش كل التنسيق والحديث
5: الحقيقة تخرج وحدها
2: وكل حدكية الكل تي محفوظ.
4: نحن سنواصل في هذه المحطة الإذاعية
5: حول الله
4: سنواصل بالأكيد استقطاب معناها نخبة المجتمع التونسي خاصة الفكرية بالنسبة لي أنا على الأقل استدعاء الشعراء والكتاب والمفكرين في هذه الإذاعة وتعداوا من هنا تعداوا جاءوا استضافناهم

0: بتاعتها اكسجين افام ونجدد لهم التحيه. وراه المجال مفتوح للناس الكل، ما نسكروش الباب قدام حتى حد، المجال مفتوح، تتواصلوا معنا بالتليفون، تجيونا معناتها تضربوا الناقوز، تكلمونا، تعرضونا في الشارع، تعرفونا واحد واحد، مرحبا بكم الاذاعه اذاعتكم والصوت صوتكم والراي رايكم في كل بلاصه.
1: قداش محليها بي. انا نحب نقدم شو ديديكاس، اي نحب اللي تخرجوا الكل التوب الكل. البارح الفيسبوك يغلي صور جميلة جدا، شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كفاءتنا اللي في الخارج وإلا كفاءتنا التونسية اللي ما خرجتش. وكي نقول كفاءتنا، احنا عنا إيمان حواس اللي هي الأولى الوطنية، ما نعرفش كنت تذكروا ولا، في أصعب وقت عام 2020 وقت الكورونا، واللي نجحت معناتها ب 1966 باك علوم تجريبية،
0: فضلت
1: انها تقعد في تونس اليوم. بعد ستة سنين تتوج مسيرتها بحصول على المرتبة الثالثة بمعدل معناتها 18.30 ريزيدانا. رغم هذوما هما شبابنا وهذوما كفاءاتنا وهذوما اللي نفتخروا بهم واللي علم تونس يرفرف عاليا وين ما كانوا هما متواجدين. تونس محليها فرحة نجاح 18.45 الأولى معناتها. اي اي

0: ان 2020 تعرف علاش انا حكيت على ايمان ان
1: 2020 نحكي على احمد من بعد
0: احمد اي ميساج حكيت على ايمان خاطر ان 2020 قعدت لي في مخي اختارت تعرضت لموجه من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي كبيره برشا كيفاش تقعد تختار انه تقرا طب في سوسه وما تمشيش تقرا هندسة البر وقتها هي 1966 معناتها باش تمشي تقرا راهو هندسة في فرنسا وعندها منحة وبورس قالوا كيفاش يا اخي اسكو نورمال وهي وصلت طريقة بثبات اليوم الثالثة وتنجح معناتها بمعدل 18-30 دونك ألف مبروك النجاح المستحق وتو عندك الفرصة باش تحكي على أحمد اللي هو ولد خالك من حقك دونك
1: بالحق محليها الفرحة في كل دار وأنا البارح قلت راهو فخر للعائلة الكل أحمد سليم العربي عرفاوي اللي البارح زاد هو تخرج في مع تنجح بتفوق في امتحان المرحله الثالثه طب ان شاء الله مزيد من التالق والتميز ولد خالي الغالي شكري العرفاوي زاد هو دكتور شكري العرفاوي طبيب بنج ان شاء الله ربي يوفقه وربي يفضل الوليدات واللي هما متميزين واحنا نفرح رموما النورات اللي عندنا في العائله وان شاء الله يكونوا هما معناتها الحافز بالنسبه لوليداتنا باش يقراو وينجحوا ويتميزوا راهو بالحق في تونس نجم تقرأ وتنجح وتتميز وتخدم وتستقر وتتهنى وترتقي وتنجح ويستحقوك بالحق يستحقوك في الخارج نجم تعطيهم مش نيبش تعطي لكن بلادك راهي ما تسلمش فيك وانت ما تسلمش في بلادك ألف مبروك أحمد سليم العرفاوي اللي هو تحصل على ما تنجح في امتحان المرحلة الثالثة طب عائلته كلهم أمه سوسن باباي دكتورة سوسن باباي هو هي زادة في نابل تحية كبيرة للعائلة الكل وتحية من عائلة الجندوبي محمد الجندوبي هنيه البارح طلبنا الكل قال يا اطب خالك هنيه راه نجح بتفوق بالحق جاء من معدل متميز جاء في المرتبة 21 معناتها مرتبة مين يعتبر من الأوائل أحمد ومتميز إن شاء الله ربي ينجح وربي يوفقه إن شاء الله وليداتنا الكل يسمعوا فينا وتحية للتلامذة اللي عديوا في الباك اللي بديوا اليوم كما سمعتوا في الأخبار بديوا اليوم عديوا في الباك راهو المشوار فيسع 6 سنين فيسع يتعديوا صحيح فما ضغط على العائلة فما برشا مصروف فما برشا ستريس لكن كفاءاتنا نفتخروا بهم ونحبوهم ونفرحوا بهم
0: بناء على نتائج المعلنة في
1: 17.70
0: تبارك الله عليه 17.70 ولولا 18.41 اللي هي جميلة خضري طالبة الأولى تحصلت على المرتبة الأولى تحية كبيرة ليها إن شاء الله ديما متفوقين وديما متميزين
2: إن شاء الله أنا نحب نضيف حاجة
1: مبروك حمودة
2: نحب نضيف حاجة أولا نهني ألفة بولد خالها ونهني الناجحين كل في المناظرة الطب أما التوانسة والعائلات خاصة والشباب اللي هم يسمعوا فينا تويكا رأوا في تونس معنا حد شيء قدامنا معنا حد شيء ورانا أن إلا الأدمغة

0: أن الإنسان التونسي اللي ما هوش يستعرف بالمستحيل، وقالها جنرال دوغول، قال لامبوسيبل ني با تونيزيان، دونك بلا مستحيل في تونس. هاي المادة الشخمة، هاي المدرسة العمومية اشتخرج.
1: شو تفكر وقت اللي تحدثنا على الأطباء اللي يقرأوا بالانجليزية
2: أول دفعة 2025،
1: أول دفعة 2025 وجيو بحذينا
2: سيمي هوني
1: دستاخ
2: مجهول، وتحية الدكتور الشيب سيمي بيان سور اللي كان حاضر معنا ومبهرنا به، وربي يوفقه وربي يوفقهم الكل.
1: تحية ليش
2: عليهم، ما شاء الله عليهم، وإن شاء الله ديما معناتها من المتميزين.
1: فينا عندهم أولادهم والأقربهم من جهتنا من ولاية بنزرت، إن شاء الله زيدا
2: متميز لكلية الطب سوسان اللي احتلت الكلية المرتبة الأولى وطنيا. نعم، فاصل إشهاري، راجعين ومواصلين، إن شاء الله نهاركم زين، يعطيكم صح.
3: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور، باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: ماجازين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: رجعنا لكم في بوان اكتو. تحية كبيرة للجميع. دونك نواصلوا ألفا.
2: اي نعم نادية وكل المستمعين. كان البارح سيد رئيس الجمهورية كان استقبل سيدة رئيس الحكومة سيدة سارة زعفرانية الزنزري, كان استقبلها في قصر قرطاج وتناول اللقاء نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. ونشد انتباهي نادية في البلاغ اللي كنتوا سمعتوه في الأخبار مع زميلتنا مرام. كان أكد رئيس الجمهورية سيد قيس السعيد أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. إن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل ننتظر القرارات القادمة من القائد الأعلى للقوات المسلحة سيد رئيس الجمهورية سيد قيس السعيد, واللي قاعدين معناتها يحبوا ينكلوا كما قال سيد الرئيس من يريدون التنكيل بالشعب التونسي راه قاعد يتابع في الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد, وشدد على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على حد السواء. وهذا البلاغ متاع اللي صدر في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية, ونحن شكونوا في متابعة لكل الأحداث وكل المستجدات. وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا, وإن شاء الله بالحق ناس الكفاءات اللي بالحق تكون في مناصب تكون قد المنصب اللي هذيك مسؤولية كبيرة. نعم. وأمانة تكون في مستوى المنصب اللي هي فيه, خطر أنا ديما نقولها راهو كلنا مسؤولين. لتفرق هو المناصب, أنت مسؤول من باب دارك من دارك من باب دارك كيفاش باش تنجم تحافظ على دارك على حومتك على الطريق اللي أنت فيه على المؤسسة اللي تمشير على الحديقة العمومية اللي باش تحب تقعد بحذية على الشجرة اللي تحب تقاري تحت منها كرهبتك وتجي تقصها باش تحط ملافتة إشهر. هنا راهو ملاحظات معناتها بسيطة لكنها راهي عندها قيمة كبيرة, خاطر كلها حلقات مرتبطة في بعضها. احنا كنا تحدثنا نادية على ديوان التطهير وكنا على الأشغال تويكا كي جايين الصباح, فما أشغال في شارع الاستقلال متاع مدينة منزل بورقيبة, أشغال حثيثة متاع ديوان التطهير البلدية كيف كيف. فما عمل بالحق, فما عمل جاري, لكن التوسع العمراني كبير بمعنتها الأعوال اللي في البلدية نجم يكونوا ناقصين, المعنتها الكمين ناقصين, الجرارات ناقصين, لكن كي يبدأ تخدم كل يوم ويوم وتخدم سويعك كيما هما تنجم راه وتخلط وتكمل وتعطي ثقة في المجتمع المدني. ما تحضرش المجتمع المدني وقت اللي انت تبدأ حاجتك به, لا ديما يكون حاضر المجتمع المدني ويكون بالحق المجتمع المدني الفاعل, مش المجتمع المدني لحال الجمعية شقاقة ولا حال الجمعية باش يمشي سافر ولا حال الجمعية باش يقولوا راه هو سي فلان رئيس جمعية لا ولا مدام فلان رئيس جمعية. لازم تكون بالحق مسؤول في الجمعية اللي انت فيها, ويكون الجمعية ما فيها شخص ولا اثنين, راهو جمعية فيها على الأقل 9 ولا 11 شخص مع المنخرطين مع المنتمين مع الناس اللي بالحق تخدم. كي نقولوا الجمعية الفلانية باش تخدم وتتحرك راهو الراوة خلية من النحل. اليوم في بلدية منزل بورقيبة على سبيل الذكر ولا الحصر, اليوم فما حملة نظافة في مقبرة سيدي رزيق بربي, نعرفوا اليوم خميس والناس تمشي للجبانة باش تمشي تقرأ فاتحة على أقربها والعزيز عليها إن شاء الله ربي يرحمهم الناس الكل. ما فيها بس كي تمشي وتهز دبوزة ما باش تصب على القبر, هزها الدبوزة في يدك وكان فما حشيش لم وهز معك ساشي وخرج هذيك وطيشه وين يكون موجود, ولا لموهم في كومة واحدة تجي البلدية تهزهم. راهو بالحق انت اليوم تمشي غدوة والجمعة الجاية وترجع الجمعة اللي بعدها تقرني ما نجمتش نوصل للقبر انت على عزيز عليا كيفاش نمشي ولا نلقى فوق منه تراب.
1: مسؤولية
2: مشتركة
1: وربي وين جمعية سيرة المقابر باللارك راهب وين تطبيق القانون
2: باللار اللي معمول بلك حلا
1: البلار اللي كله توا معنيتها تربى بعد لا فما كره بلارها واضح يا اخي هذوما ما يتعرضوش زيد للمعاقبه ولا فماش قانون
2: ولا البلار ولا
1: الرقم الهويه نتاع السياره جوستمون انا نحكي لك البلار والهويه اللي ما تلقاها اي زيد هذا كرهبته هو يسوق فيها وما نجمش يتحمل مسؤوليتها وتلقاه معناتها مش قاعد يطبق عليه القانون يهز دبوزه ويرميها وما يطبقش عليه القانون يهز من قدام دار ويرمي قدام دار جار وما يطبقش عليه القانون يسمى فما قانون اللي الناس هذوما يطبق عليهم فماش ما تتحسن شويه العقليه خاطر ابارامون بالحق الردع هو اللي يجيب الثنايا
2: ما تتحركش بالدعاء ولا بالتمني راه تحرك بالخدمه وبالعمل وبالمشاركه الفعليه وبالتواصل ما بين مختلف الاطراف وفماش حتى واحد يقول راني نخدم وحدي ولا نجم انا نعمل هذيك وحدي لا حمل الجماعه ريش وتونس راهي نتاعنا الناس الكل ماهيش نتاع واحد ولا اثنين ولا نتاع مجموعه تدعي انها معناتها تحب تونس ولا تتصور بحذا علم تونس وتقول انا نحب تونس ليه ماشي الصور هي الاساس الفعل والبناء بالحق في تونس هو المهم
1: حبيت بكري نتفاعل معك فيما يخص الاشغال في نهج الاستقلال
2: شارع الاستقلال
1: كل مستعملي الطريق كي يبدا فما اشغال رغم فيها بس اذا كنا نتفاهموا بعضنا ونسهلوا عليهم رغم مش رقدوا قاموا عطلوكم ولا سكروا عليكم الكياس ولا خذوا بارتي قاعدين يصلحوا دونك ميسالش اذا كنت نجم انت باش تبدل الطريق بدل الطريق اذا كان عندك منين تجيب مثنيه الاخرى نسهلوا على بعضنا شويه الحياه مش وين فما الاشغال وين فما الاكتظاظ وين فما التزمير وين فما ستريس وين فما الكلام معناتها
2: البذيء
1: مش معقول
2: وراه ماهوش مفاجئ الاشغال اللي قاعده صايره في جرى الاستقلال صار فما اشكال ويلزم يتصلح نفرحوا اللي فما معناتها الاشغال انطلقت انا كنت تواصلت مع السيد المدير الجهوي للتطهير سي حماد القبلي اليوم الصباح قلت كلمتك برشا مرات باش نحكي على على المشكله في الطريق انا طلبتك اليوم باش نقول لك ها فما الاشغال يعطيكم الصحه ورانا ديما في المتابعه وعينينا ان شاء الله ديما محلوله للخير
1: يعطيك الصحه ألفة فاصل اشاري يعطيك الصحه شكرا سي محفوظ شكرا ألفة اكيد المشوار متواصل في نهارك زين بعد شويه مروه العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجية تكون حاضرة معنا في ساحتك بنيديك مصادر الترطيب في فصل الصيف على خلاف الماء نعرفوا أنه الماء هو مصدر للترطيب وديما نأكدوا عليه لكن فما مصادر أخرى اللي باش تأكد عليهم مروة اليوم تابعونا وخليكم في الاستماع

0: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-42-249.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزر.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شنطي وتلوج على حل قانوني؟ الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو على إيش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من 3 إلى 5 مع وطف العوني على أكسجين FM.

0: تركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: مرحبا بكم معنا في صحتك بنيديكا. انتي مصره تحب تعرف علاش نضحك انا ومروه؟ قلت لها مصره تكملها كزدوره لاخر ثانيه. اوكي تهنيت تخبي. صحتك بنيديكا.
2: صحتك بنيديك مع مروه العمراوي.
1: مرحبا بك مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية في صحتك بنيتيك معنا اليوم. سوجي تري امبورطون، أما يلزمنا نفهمو ونحاولو نطبقو بصحيح كالعادة. معناتها مرحبا.
3: دونك صباح الخير الناس الكل. اليوم اسمع اخر حل هذا راه
1: اما راه يفهموك بالغلط براسك انت.
3: لا يعطيك الصحه، يلزم تنويه قبل.
1: مصادر، قلت مصادر بخلاف الماء.
3: بخلاف الماء
1: ما يخليو لك الماء ويمشيو للمصادر ويقولوا مروة قالت
3: هما المصادر بهين راه. ما هو هكا يعني ميسيرش مضمنه روحي شويه، لكن راهو ما يمنعش
1: مع عشر بالماء
3: الماء حتى شيء، حتى حد لا يعوض حد راهو. فهمتني؟ دونك
1: انا اللي يلقى بلاصت حد،
3: حد ما يشد بلاصت حد اكيد.
1: في المجالات الكل.
3: الوغ دونك الى جانب شرب الماء، لا حكيو على الناس بالحق. فما ناس اللي تنجم نخليوها فتره مثلا انتقالي، او ابدا مع روحك في الحاجه هذيا، انك ضمن على روحك انه فما ترطيب به، اون اتوندون تحسن في كميات الماء اللي تاخذها. اوكي خير شدوا العصام الوسط وقتها، ما ننزلش عليك في أنك تشرب برشا ماء، جيبوا من مصادر أخرى. دونك خاصة في فصل الصيف اللي حبيت نجيب المصادر اللي موجودة في الصيف بحكم تويكا ديما نعاود ونقول راهو على طول العام يلزمنا ترطيب كافي وكمية الماء ما تتبدلش حسب السخانة، لكن أنكوغ خطر الوضع يولي أخطر شوية في السخانة. دونك فما الماء البيولوجي، شكونه الماء البيولوجي هذا؟ هو اللي موجود في الخضرة وفي الماء. هو نقولوا له ماء حي وإلا ماء بيولوجي موجود، اللي ديجا نحسوها موجودة في مثلا في الـ في الـ في الدلاع، في الـ في الفقوس، موجود في الحكايات هذوما. هو ماء نون سولمون لهنا باش يعطينا ايدغاتاسيون، فكرة ذكية باش ناخذوه او كتكون ديجا فما ايدغاتاسيون، لكن باش يكون معاه معادن وفيتامينات خاصة منهم البوتاسيوم والمغنيسيوم وبرشا فيتامينات اخرين حسب النوع والفاريتي نتاع الخضرة والغلة. دونك لهنا يعني دون فاسون انديريكت باش تاخذ الماء وباش باش تتمتع بالفوائد نتاع الخضره والغله، تلقى روحك عرف ضربت عصفور زوز عصافر بحجره. كيف زيد لهنا الفكره الكل انه باش تاخذ ايدغاتاسيون كافيه وباش تاخذ فيتامينات ومعادن وباش تزيد معاهم انه تضمن الامتصاص نتاع الماء، على خاطر راهو ساعات تشرب ماء بالكدا لكن امتصاص الخلايا ليه مش كيما يلزم. الماء هذايا هو ديجا بيولوجي اقرب للطبيعه اكثر، يكون مع الخلايا تاخذوا اكثر وتمتصوا اكثر الداخل، دونك يقعد لفتره اطول، وهذا اللي يخلي فما ايدغاتاسيون شختو مثلا في الكام تاع الجلد يكون تكون بيان ايدغاتي، خاطر هذيك ديما ساعات اول من يتاثر بنقص شربين الماء هي الجلد نتاعنا، خاطر لهنا البدن باش يولي يبجل الاهم على المهم. كيف عنا نجوم الترطيب في الصيف، برشا حاجات ترطب بخلاف الماء في الصيف، اولهم والنجم الكبير السوبر ستار بتاعنا هي الدلاع. الدلاع بتكون ب 92% مي، إكيفالون تاع تقريبا دو ترانش متوسطين متاع الدلاع يعطيونا عبارة شربنا كاس مي. دونك وزيد عليهم في الفوائد متاعهم اللي هي تحمي القلب وخاصة ترطيب للبشرة وتعطي الكلا واللي فيه بونمين بالنسبة للبشرة. الدلاع الفقوس والطماطم سلايطتنا التونسية كل يوم نورمالمون موجوده فيها هذوما فيهم ماء بنسبه توصل حتى ل 95%، دونك كميه كبيره برشا نتاع
1: حتى سون لي توب ليش لي تو الا خاص طماطم فلفل اللي هي من الخضره الموجوده تاو،
3: طماطم فلفل فقوس وبصل مثلا اللي يحب يزيد. دونك هذه خضره مليانه ماء انكور باش تعاوننا زيدة على الهضم. يعني دونك هذوما الحاجات هذوما اللي يزيد يعطيوك ترطيب، يزيد يعطيوك معهم فايدة حاجة أخرى معهم بونوس. القرع مش في الكفتيجي المقلي. نأكدوا ونعادوا راكي نحكيوا على مقلي ما عادش نحكيوا على حتى فايدة مطعم برك دونك حتى لهنا القراع يورينا اللي حتى الخضرة طيبة تنجم تجيب لنا كمية متاع ميكي مع القراع الأخضر حتى القراع الأحمر أما القراع الأخضر يتفوق أكثر البيتنجيل زادة كيف كيف هذو ما فيهم حاجات حتى البصل حتى الفلفل
4: سوتي
3: سوتي
4: وإلا في شربة الخضار
3: في
4: الشربة
3: في حاجة هكيكة معناها راهو ديما يعطينا فايدة بالقدي معاهم الألياف دونك هكا ديما خاطر قلنا كي ناخذوا الياف يلزم معاه ماء هذا كومبينيزون من احسن ما فما كيف كيف فما البدائل اللي ما فيهمش ماء ماء لكن كيما البن مثلا عادة تونسية الكلنا نشربوا البن بارد خاصة الكبار في العمر يعطيهم الصحة اما احنا بعد الكسكسي لكن ليه كمان فما شكون يقول لك انا
4: كسكسي ايش نقول لك تاكل تاكل ما شاء الله كسكسي ومن بعد تقول كويس البن تختمع
3: بون
4: فما شكون فما جيب شويه بخبز باجيت
3: فوالا اي
4: سلطة خضراء فما شكون ياكلها بالخبز راه مروة ما تنساش زيد النقطة هذه مهمة جدا
3: وحتى السلطة ناكلوها بالخبز هذيك هي المشكلة نتاعنا احنا ما احنا ناكلوا الخبز المقرونة والكسكسي بالخبز جات على السلطة
4: هنا بربي سؤال مهم انك تاكل انت سلطة بالخبز تحصل الفايدة تتحصل على كمية الماء والا الخبز باش يكون اوبستاكل هنا
3: باش يكون هو باش عبارة فما فايدة لكن فما معها حاجة خايبة دونك عبارة ما صار شيء خلينا نقولوا ما صار شيء ما تضرينيش أما ما صار شيء لهنا باش نلقاو إذا كان مثلا كليت السلاطة بالخبز وكهو ما زدش معها صحن مقرونة وصحن واحد النجم نحسبوها كيني بورسيون نتاع السكر نتاعك نتاع البات نتاعك فكر طرف الخبز اللي كليت به سلطه لكن السلطه باش تعطيك مفعول يلزمها تمشي وحدها وتبدا بها انت فطورك دونك ديما ما يلزمش معها حاجه باش تعطي فايدتها باش توصل الالياف توصل قبل الجهاز الهضمي وتحضر ارضيه باهيه للهضم دونك البن فكره باهيه برشا فما برشا خاصه الكبار في العمر نلاحظوا انهم يقول لك خليه يتبرد نشربوا يشربوا مثلا خاصات يقول لك انا في الدين ناخذ كويس البن هنا جوست نردوا بالنا من كميه الدهون اللي فيه خاصه كي يبدا العربي يبدا مفهوم ماهوش منزوع الدسم كيما الكاشتي لكن هو يعطينا كميه باهيه نتاع يعطينا ادغاتاسيون باهيه للبدن معاه البكتيريا النافعه خاطر ديما حاجه متخمره ديجا من بين ابرز مصادر الميكروبيوتيك اللي نلقاوهم معاهم نسبه املاح اللي تعوض لنا نسبة الأملاح اللي فقدناهم بالتعرق خاطر نهارنا يكون ديجا أكتيف وعرقنا فيه برشا والإكسبوزيشن متاع الشمس تجبد منا الماء معاه الأملاح دونك لهنا فكرة ذكية برشا أنه ناخذوا كويس البن
4: اي سورتو اللي انت كاين في الفطور فطرت فطور صحي كما تحدثنا في الحصه اللي تعديت وتعطي لبدنك الفيتامين سي وتحضر وانت ديجا لاشعه الشمس
3: معها دي تكمل تخلط عليهم شويه بروبيوتيك هضم مليح ادغاتاسيون باهية عوضت العرق اللي تعرقناه في نهارنا امورنا تمشي كيما يلزم دونك هذوما من بين ابرز الحاجات اللي ماذا بينا نبداو كيما قلت بديت كلامي ناديه كسوسوا الناس اللي تحس في روحها كميه نتاع الماء تشرب لكن كميه الماء ناقصه وناتوندون تحسن في كميه الماء هيك تتحاول تركز مع المصادر هذوما واللي جمله يقولك انا ما نحبش الماء دونك يبدا بالهذوما حتى لين يحاول يشوف يلقى روحه بدا بشويه بشويه ياخذ ادغاتاسيون كافيه
4: وكيما سبق وحكينا قلنا 3 لتر مينيمم
3: انتر 2 و 3 لتر
4: انتر 2 و
3: 3 لتر معناتها الكونتيتي الاوبتيمال اللي يستحقها بدنك يكون مرتاح خاصه يكون مرتاح لو احنا ديما تغلطنا حاجه بارابور بدنا يقول لك هاني عايش بها هاني لباس فهمتني الحمد لله ان شاء الله ديما لباس لكن راهو فما حاجه خايبه انه البدن مسكين بالسيف عليه يدبتي روحه للظروف الخايبه تلقاه بالسيف ينطر فكتر في الميل بشي يضمن به الحاجات الوظائف الحيوية فهمت؟ هذاك علاش ديجا ديما نلقاو روحنا الهضم خايب نلقاو الجلدة خايبة البو كسوسوا البو ولا الشعر ولا واحد دونك الحرق معدل الحرق يكون ضعيف برشا
4: وديما سمحني نحملوا المسؤولية للعوامل الخارجية الطقس والله يدي شيحة من الطقس وشي شيح من الطقس فمي ترشق من الطقس
3: ولا
4: من الشمس ألوغ كو لي ها العوامل الخارجية
3: فما سبب كل سوا فما ترتيب ولكن فما حاجة أخرى هي لكن خلينا احنا تويك على الترتيب راهو أول حاجة لهنا يلقى روحه لبدن مسكين خليته يعيش في ظروف قاسية وقاسية برشا مسكين يبدأ يتفتف يلوج على كترف القهوة اللي فيها شوية ما يمتصه باش ينجم يصفي الدم باش كذا ما يوصلش باش يحسن لك شعرك ويحسن لك البوم تاعك سي تودا في نورمال ما عندوش باش لطون اللي كنت تعطيه يبدا متفرهد في الكمية نتاعو يضمن بها وظائف الكل تمشي الامور كما يلزم على هذيك ما نقولش به شعري خايب ما نقولش به بقالي بدني انا ما يهضمش انا ديما نقول له انا ديما نحامي على البدن نقول له راهو ما تظلموش هكاك
4: بدني ما يهضمش
3: بدني ما يحرقش
4: بدني ما يحرقش
3: يقول لك علاش ما نعرقش
4: لا فما حاجة أخرى أي علاش ما نعرفش فما حاجة أخرى زادا يقول لك والله دوبا ناكل كرشي تتنفخ الأمعاء زادا كيف كيف نحس منفوخة غازي تسبق أنه تحدثنا عليهم أنت تحدثت مروة بكري شوية وأنا سطرت عليها البكتيريا النافعة خاطر ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين احنا رانا لهنا كل حصة تتعدى في صحتك من ديك ماذا بينا تستثمروها انتوما لرواحكم باش تستفيدوا منها سبقوا انه حكيت على البكتيريا النافعه وقلت اللي هي الكائنات الدقيقه اللي تحسن تخدم بشكل طبيعي في الامعاء وتحسن تحسن
3: الهضم حتى لومور حتى المزاج
4: نتاعك نرجع لك الكيس البن دونك راهو اما كيس البن
3: وباهي برشا
4: العشيه وحده
3: اما نحسنوه شنو قبلوا به مهم زيد خاطر جوستمون نجي راهو ساعه نهارنا كامل راهو بدنك يحاسبك على 24 ساعه انت بديت له بالغلط مش باش يعمل مسكين كاس البن لهنا ولا كاس التي الانفيجيون ولا كاس التيزانه ولا
4: تعرف مش كان في البن
3: انك تعمل
4: من
3: كل تمشي تعمل مارج تقول خلي نعرق بالكدي ونتفرهد راهو ما الغلطه ما تختفرش لهنا راهو ما ينسيش البدن فما قيد لك الغلطة قيد لك صحيح البيهي لكن البيهي ما ينجم يعمل شيء قديم الخايب اللي عملناه
4: بيه اللي يهرب من هذا الكل ويقول لك انا نمشي نلوج عليهم في لي كابسول والا في المكملات الغذائيه واللي سبق زيده وتحدثنا عليهم برشا راني ناكد عليها كلمه سبق خاطر ما فلتنا حتى شيء خاصه اللي موجودين توا على مواقع التواصل الاجتماعي انا نزرب نخدم ما عنديش الوقت طيبت اللي يجي
3: يعمل عليه كومبليمون
4: يعمل عليه كومبليمون
3: هو اسم هو راوج سؤال ديجا اي واحد كي يجي باش يسال يقول اسكو سافا والا لا هي الكلمه والسؤال في وسط الاجابه مكمل معناها انت شنو عملت له باش يتكمل فما اللي بدا بدايه باش تكملها انت كي تاخذ كان مكمل برك ما عنده ما باش يعمل لك دونك انت لازمك تجيب الاصل وكان وديما فما نواقص خاطر خاصه دو نو جور تويكا راهو ديما باش يكون فما نواقص والنواقص هذيا مش من مخك ردوا بالك
4: بركل عليهم عاده هما
3: يبداو
4: يسوقوا لك في منتوج وانت تبدا تسمع كيفاش فيه وفي
3: وخلينا نتفاهموا من الاول اللي لي ريزو سوسيو راهو ريت لابو محترم يخدم على روحه وحده ما ندخلوش كل شيء في لي ريزو سوسيو راهو فهمتني دونك السورس اللي ناخذوا منه هو الفارماسي ولي بارا فارماسي مش معناها ناخذوه بالليفريزون مش كل شيء بالليفريزون خاطر ساعات راهو يكون المنتوج باهي لكن فما حاجه اسمها شين دو فروا فما فيتامينات تتاثر بالتخزين تتاثر بالكيفاه جات سورتو تويكا الكاميون تبدا سخونه في السخانه كذا كل شيء تتضر الكابسول اللي احنا باش نجيوهم تلقاها كاليتي خايبه وكالي مضره دونك امشي شريها من الفارماسي والا من البارا
4: سينو عندكم البطيخ توا عندكم
3: البطيخ على الفريز في برشا
4: فما الكرافت زايده سورس نتاع ماء
3: يعطيك صحه نجمو ناخذو ديجا لانفيجيون نتاع الكرافت ديجا من بين ابرز لي دغينور لي ديتوكسيف لي ديتوكس دونك راهو خاصه في الصيف عندنا برشا هو ربي سبحانه ديما يعطينا الحاجات اللي تمشي مع ظروفنا وقتها دونك نستغلوهم هذوكم ساعه وبعد كي باش نستعمل دغينور باش نستعمل كومبليمون وقتها بالحق فلوسي ما تمشيش خساره
4: وضحتك صحة مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية على حضورك معنا بي أسمع قتلك بالنسبة لي أنا نعمل في ديتوكس الفترة هذه ما في قرص ونعناع فما نكهة نحفز في روحي أني نشرب الماء وسمعتكم قلتوا عليه ديتوكس وقيتوا حاجة روعة نبيت دبوسة الماء نحط فيها شوية شيا وصباح نحط القرص والنعناع
3: يعطيك ألف صحة يا أسمع حاجه باهيه برشا كوب فان فيها معادن وفيتامينات علاش ديما الماء اللي يبدا فيه نكهه نو سولمون يعاون بالنسبة للناس اللي ما تحبش تشرب ماء وحده، لكن نلقى روحي عندي ديما كبسول متاع فيتامينات معادن يعمل لي كوب فان يخليني ناشط هكا جرعة متاع تعطيني هكا تبوستيني في نهاري ونلقى روحي نشرب في الماء. أنت يعطيك ألف صحة وصحة وباش فيديك.
1: عايشك. مرسي مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، شكرا على مدنا بكل هذه النصائح والإرشادات. 9:21 دقيقة المشوار متواصل في نهارك زين حتى لل 11. المواد الإخباري مع مرام الهذلي 9:30 آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية. راجعين.
2: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
5: تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شانتي وتلوج على حل قانوني؟ الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو على إيش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من 3-5 مع وطف العوني على أكسيجين أف أم.
6: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
7: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلات ناوش مع دناو اقوى ميكس بين

0: وتشتش، وزيدي أحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
1: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم.
2: المواد الخبيرة على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا انطلقت اليوم الخميس 14 ماي 2026 أولى الامتحانات الوطنية، وذلك بانطلاق الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية لتلاميذ البكالوريا في مركز معهد فرحات حشاد. بالتوازي مع ذلك انطلاق الاختبارات التطبيقية في مادة التكنولوجيا بشعبة العلوم التقنية، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين يوم الخميس ويوم السبت 23 ماي، على أن تليها الاختبارات التطبيقية في مادة الإعلامية خلال الفترة المتراوحة بين يوم السبت 16 ماي ويوم السبت 23 ماي الجاري، حسب ما أفادتنا به المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت السيدة هدى شقيق. في إطار التظاهرة الثقافية لشهر التراث غار الملح وجهة أندلسية، تنظم دار الثقافة غار الملح بالتعاون مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية زيارة افتراضية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية الانطلاقة بغار الملح بعنوان تراث الرقمي في مدرستي، وذلك اليوم الخميس 14 ماي 2026 انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا، وذلك تحت إشراف دار الثقافة غار الملح ووكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت ووزارة الشؤون الثقافية. وعلى الصعيد الوطني، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وتناول هذا اللقاء وفق بلاغ أعلامي لرئاسة الجمهورية نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على السواء. كما أكد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم أمس بمقر الوزارة جلسة عمل مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تمحورت بالخصوص حول مسار التعاون المستقبلي وآفاق الشراكة الثنائية في عدة مجالات. هذا ويذكر أن المسؤول الأممي يؤدي زيارة عمل إلى تونس في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح المكتب الأممي بتونس الذي يتولى حاليا تنفيذ 18 مشروع في تونس بقيمة تناهز 74.6 مليون دولار أمريكي إلى جانب مشاريع أخرى. أعلن محمد علي الفنيرة عضو مجلس نواب الشعب عن قرب انطلاق الأشغال لاستكمال مشروع الطريق الحزامية بمدينة غرومباليا، وهو المشروع الذي ظل معطلا لما يقارب 16 سنة. وأوضح النائب أن التحركات الأخيرة شملت التوجه إلى لجنة فض النزاعات بالحسنى برئاسة الحكومة، والتي نجحت في عقد جلسة ضمت الإدارة الجهوية للتجهيز بنابل والمقاول المشرف، حيث تم التوصل إلى حلول عملية لتجاوز الإشكاليات القانونية والتقنية التي كانت تعيق تقدم المشروع. وتتضمن هذه الحلول إبرام بروتوكول اتفاق سيتم توقيعه من قبل رئاسة الحكومة والمقابل خلال الأسبوع الجاري، لتبدأ إثره الأشغال مباشرة مع توقيع بفتح الطريق أمام الجولان نهاية العام الحالي أو مفتتح العام المقبل. وأكد فنيرة أن التقارير الفنية الصادرة عن مكتب المراقبة ومكتب الدراسات ومصالح وزارة التجهيز أثبتت أن جميع الجسور المشيدة ضمن المشروع في حالة حسنة وقابلة للاستعمال، مما يبدد المخاوف بشأن سلامتها الإنشائية بعد سنوات من التوقف. وفي أبرز أخبار العالم، وفي سابقة من نوعها، أرسلت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، اتهمت فيها إيران بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية وطورتها في الصراع مع الكيان الاحتلال الصهيوني، رغما عن مؤسسته الدستورية، وفق ما كشف عنه مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة. وأوضح الدبلوماسي اللبناني أن لبنان يطالب وفقا للقانون الدولي بمحاسبة إيران على أفعالها التي تتعارض مع المصالح اللبنانية وأودت إلى حرب مدمرة ذات عواقب كارثية حسب نقل وسائل أعلام محلية. كما أشار المندوب الدائم إلى أن الجانب اللبناني اتهم الأجهزة الإيرانية بما فيها الحرس الثوري بارتكاب أعمال غير قانونية وتجاهل قرارات الحكومة اللبنانية بشكل صارخ. وفي عودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، يكون الطقس اليوم مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمرتفعات الغربية وبالجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية. وبالنسبة للريح ستهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر سيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة ستكون في استقرار نسبي. نهاية المواد الإخبارية منته لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: Roadshow BYD, يعيشكم comme تجربة 100% électrique. من 13 mai 30 juin, يجيو جربوا les modèles BYD ou شاركوا في tirage au sort باش تربحوا معانا برشا كادوات. Roadshow باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 mai, نمشيو لجربة, صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك, عيشها BYD.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم.
2: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيره في بيد ماتر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونة. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعة او كبيره من قطاع الغيار الاصليه. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, يرافقوك وبنصيحه لكرهبتك يودوك. ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.

تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شنطي وتلوج على حل قانوني. الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو على إيش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من مطلع 3 للـ5 مع وطف العوني على أكسجين FM.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الاذاعة الاولى في اقليم الشمال.

ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. اكسجين افام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شنطي وتلوج على حل قانوني؟ الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو علاش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من مطلع 3 للـ5 مع وطف العوني على أكسجين أف أم.

0: Radio Oxygène FM. نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: أفار ديو
4: تي أحسن أفار أحسن أفار
3: ملا أفار
5: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
6: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435000 والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
7: العشرة وخمسطاش دقيقة على موجات أكسجين أفام. جاء وقت لافريات اللي باش ناخذوهم اليوم من عند مرام العياري من أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا. صباح النور مرومة.
8: صباح الخير مرامات.
7: أهلا وسهلا مرحبا بيك
8: مرام. إن الحقيقة اليوم قال المصري مش عايزة أحكي كثير عايزة لافريات تحكي عنه.
7: أي صحيح طيب إحنا ما نحبوش نحكي وبرشا لافريات هي اللي تحكي واحدة. مدامك عملتنا التقديم هذا معناها فما حاجة بهي بهي بالقدا.
8: هو الحقيقة للصيف فما حاجة بهي وطيارة على الأخر وللبيع فما حاجات ياسر مزيانين وبسوم مزيان على الأخر مروم.
7: أعطينا قولنا توكل حتى يلقى روحه شنو الحاجة اللي يلوج عليها.
8: الله يبارك بهي عنا هذه فيلا للكري بنزرت موجودة سيتي دي سالم. هذه الطبق الأرضي فيها زوز صالات كوجينة سلدو جراج وفيها بيسين. الحقيقة لا خلنا نبدأ بالبيسين قبل. فيها بيسين كبير وهذه مزينة على الأخر ولمبلاسمون نتاعها مزيان برشا. وفي الطابق الأول فما أربع بيوت نوم أربع سلدو أخرين وفيها دي بالكون. لي بالكون الكل يطلوا على البيسين وبالطبيعة هي قريبة للبحر بالكدا. دونك مرحبا بالناس الكل اللي حاب يجي يصيف في بنزرت وتوا بالطبيعة جاي العيد الكبير. مرحبا بالناس الكل اللي حاب يجي يعيد بحدا عائلته. بنزرت ديجا تحل لكم أبويب هالكل الفريات اللي كانوا موجودين.
7: الفيلا هذه مرام للكري ولا للبيع؟
8: هذه للكري.
7: للكري يعني نجمو حتى مش كوب الواحد وحتى فامي كبيرة هكا ثلاثة أربع خوات ولا أصحاب ينجمو يكريوها يعديو فيها أيامات في الصيف. نتصور تكون بها بالقدا.
8: هو جينيرالمون مرام لاجونس نتاعنا تخدم الأكثرية على لي فاني دونك أصحاب ديما فاميليال. احنا يهمنا انه يكونوا مال الجار اللي عطاونا جارهم يكونوا مطمئنين كي يعطيونا جارهم ويكونوا زادا اللي باش يكريو عنا يعطيو.
7: لا انا نحكي صحاب كوبل يعني يبداو كوبل اصحاب هكاك نتصور نجمو. اما اصحاب عزاب ولا بنات اكيد يعني لا تفاجئ يعني لاي حاجه تنجم تصير.
8: اي حتى كوبل
7: لازمهم
8: يكونوا
7: مغيي. اي بيان سور كوبل مغيي بالطبيعه.
8: عطيونا الصداق قبل كل شيء.
7: صحيح الصداق قبل الفلوس. شنو عنا لفريات الاخرين اليوم؟
8: باش عندنا هذه دار للبيع. هذه موجوده في بني نيفا. هذه على الطريق الرئيسي بني نيفا نعرفوها بنزرت الجنوبيه. مساحه مطوحه 609 متر مربع. المبني فيها 180 متر مربع. فيها 25 متر مربع فساد على الطريق الرئيسي. وهذه فيها اشجار مثمره فيها جرده كبيره. والدار تتكون من ثلاثه بيوت كوجينه بيت حمام سلدو فيها الماء والضوء مستقلين وفيها بانو سولير. هذه شهادة ملكية فردية وفيها سند ملكية وفيها شهادة إبراء خالصة يعني أوراقها القانونية واضحة 100%. بالطبيعة احنا اللي باش يجينا للبيرو يجي يطلع على الدوسي جوريديك نتاع البيان اللي حشتوا بيه وبعد نشوفوها على عين المكان. الدار هذيا السوم نتاعها بالميزات هذوما الكل اللي فيها 430 مليون قابلة للنقاش.
7: باهية بالقدا. باهية بالقدا خاطر نعرف اللي بني نفع قريبة بالقدا لوسط البلاد وقريبة معناها للدنيا الكل البلايس الكل وين ما تحب تمشي البنزرت الجنوبية البنزرت الشمالية قريبة يعني كاسوم باهي.
8: اي وخليني نقول نفكر ما تخلينا نعطيه نظرة مستقبلية خاطر القنطرة ما شاء الله.
7: اي القنطرة جديدة
8: جديدة وبيجي بحذا المحاول دونك بتكون بلاصة عامرة غادي. باهي نكمل بالأفار هذية. دونك الأفار هذية 3 هكتارات موجودين في الوادي. هذوما فيهم بير. سوم الهكتار الواحد 70 مليون هكتار. يعني سوم الجملة نتاع 3 هكتارات 210 مليون 3 هكتارات. اللي هو توا في بلاصة كيما هكيكا وأرض بالميزات هذيك في بنزارة بلاصة مزيانة على الأخر. دونك ما يجيش حتى سوم هكتار. توا الهكتار يوصل 250-280 مليون. هذوما 3 هكتارات 210 مليون. وفما هكتار اخر يبعد على الطريق زيادة 1 كيلومتر. هذه السوم نتاعه 100 مليون.
7: هذه فرصة بها اللي يحبوا يستثمروا للفلاحة للي عنده معنى اللي عنده تاو فلوس ويحب يستثمر يحب يزيد يكبر في المشاريع نتاعه فرصة هايلة.
8: ايه وكتنوشنا شوية شوية شوية فلاحة. هو الأكثرية بنزرت اسماء الفلاحة فيها ناجحة اني البخام
7: ايه صحيح.
8: معناتها بما انه فما برشا شتاء بما انه الطقس به برشا وحتى اراضي بنزرت اراضي خصبة معناتها اراضي مثمرة ومعروفين اراضي بنزرت
7: صحيح.
8: هذوما لافاريات نتاعنا لليوم. بالطبيعة هذوما شوية من الزفاغ اللي عندنا. دونك اللي عنده دوموند مرحبا به. كلمنا على 93-175-458 وإلا 55-499-878. بالطبيعة هذوما موجودين 24/24 على الواتساب. عندنا رقم المكتب العقاري 72-435-30-00. وبالطبيعة اللي حبي ريزيرفي من عندنا يريزيرفي لعائلته يريزيرفي لأصحابه. دونك يجينا للبيرو نتاعنا أون فان سيرفيس مرحبا بالناس الكل وان شاء الله اللي يجينا يعاود يرجع يجينا مره اخرى.
7: شكرا لك مريم العياري من اجونسي موبيليير اكسبريس نور. عطتكم برشا افريات فرص انا باغاتي لليوم. تنجموا ترجعوا تتفرجوا في لي فيديو نتاعنا اللي باش تلقاوهم موجودين على لي دو باج نتاعنا اوكسجين افام واوكسجين تونيزي. وانتم اذا عندكم افريات اذا عندكم حاجه تحبوا تبيعوهم تنجموا تكلمونا 31 10 98 93 53 51 53. احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين.
3: أفاريديو في أحسن أفار
4: أحسن أفار
3: ملأ أفار.

0: الدج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
3: ألوي
4: يا راجل
3: رحمة بابا سايق العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حاش النجم ندور
4: باهي يسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل
3: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعه الافراح لوبيرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كما مبر رفرافي لوبيغا راس جبل اطلبونا على 97 210 134

0: تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شنطي وتلوج على حل قانوني. الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو على إيش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من مطلثة للخمسة مع وطف العوني على أكسيجين أف أم.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: العشرة وستة وثلاثين دقيقة على موجة أكسجين أفام، رجعنا لكم في دورة المرشي باش نمشي مع زميلنا لسعد الفرجاني باش نعملوا دورة في سوق زهينة في أوتيك باش نشوفوا أسعار الخضر الغلال اللحوم البيضاء والحمراء كيفاش الأسعار ونقارنوها ما بين زهينة وما بين بنزرت. أهلا وسهلا لسعد، صباح النور.
3: صباح النور، صباح الفل مرام، تحية ليك ولكيف مستمعي ذات أكسجين أفام.
2: مرحبا بك لسعد، شنو الاجواء عنا في زهينة؟ طقس كيفاش؟
3: الطقس باهي جميل، مش سخون برشا، فما نسمه باهيه بارده شويه، الحركيه مازالت موجوده في السوق الاسبوعيه بيوتيك، كل شيء موجود ما شاء الله، معناتها الخضره كلها موجوده وغله موجوده. الاسعار كما كنت تحكي انت مرام مازالت حق اليوم الطماطم فاجئنا بالسوم تاعها، قاعده السوم تاعها غالي، اما الابار هذاك الاخرين كل حتى الغله فما شواء، تعرف الأسواق الأسبوعية يا مرام فيها معناتها شواء تنقل الكاليتي البيئية، الكاليتي المتوسطة والكاليتي اللي هكاك وبرا معناتها موجودة كلها، ينجم إنسان كيز خفته ينجم يقضي معناتها حاجات اللي اللي اللي يحب معناتها، هو قد فلوسه كيما
2: نقولوا احنا. صحيح، قد الميزانية نتاعو.
3: قد الميزانية نتاعو، وزيد معناتها هو عطا اهتمامه كله مع علوش العيد، تو يا مرام من الصورة تسرع على علوش العيد. معناتها الأسواق نتاعو اللي مرتفعة بالحق برشا، الناس كلها قاعدة هذاك الحديث نتاعها، هذا جانب زاد توا إن شاء الله بعد العيد وإن شاء الله في الأسواق القادمة، مش تعرف تويكا توا العولة باش تبدا العولة، شوية فلفل أكل الشايح، شوية معك التوابل أكيد هذاك باش تكون موجودة، معناتها أكيد أكيد مع نهاية الامتحانات مع آخر الشهر هذا تبدا العائلات التونسية كل في الاستعداد للعولة يا مرام.
2: صحيح، دونك زاد الجمعة الجاية الأسعد توا يبداو ياخذوا نسيف الخضار الورقية باش يحضروا للعلوش، خلي يكملوا يرتاحوا ساعة مازالوا قاعدين يلوجوا العبيد على أرخص الأسعار في العليلش متاع العيد، وبعد يبدأوا التحذيرات إن شاء الله الأسواق ما تكونش كما العادة ترتفع بشكل كبير.
3: حتى الأسواق تأخذ الورقية قاعدة مع تاريخها بابا طاو هذه قديمه طاو وقت العيد ما ولفنا بها، نعرفوا اللي يغلى الثومه فلي سوا معناتها مرتفع برشا، هذاك علاش اكيد هذاك مع انه شي خارج هذا كيف الخارج هذا باش يولي معناتها سومو طاو سومو قاعد معناتها كيما ما تبدلش، اما اكيد في الاسبوع القادم نزيد نكتشفوا كي قرب العيد نزيد نكتشفوا الحاجات اللي باش تزيد يا مرام باش ترتفع الثومه. نعطيك الاسعار تاعك يا مرام،
2: كيما
3: الفلفل يبدا من 1500 حتى 1600 الحار، من نسكي بين 2000 حتى 2500 حتى 2600 وفما ب 2800 و 3000 الحلو موجود من 2000 ولا انت والكاليتي مرام راهو نقولوا على شو انت والكاليتي، الحلو موجود من 2500 حتى 3600، الطماطم الطماطم اللي كنت تحكي لك توسومه هذه غالي فما ب 3000 كاليتي متوسطة 3200، البيع تبدأ من 3500 حتى 3800 توصل حتى وصلت البارح واليوم الصباح حتى 4200 طماطم. البطاطا موجودة من 1500 كاليتي متوسطة حتى 1600، والبيع الرملية تبدأ من 1700 حتى 1800 توصل ل 2000، البصل الربعي موجود الربطة من 1500 حتى 2000 توصل حتى 2500 ربطة كبيرة، البصل الروس موجود من 1800 حتى 2000 2200، اللفتوس في الناريا اللي بدأ يحسو ويرجع فما الربطة من دينار حتى 1500 توصل حتى 2000 ماكسيموم الربطة، الخط اللي موجود من 1500 حتى 2000 2500، خضار ورقية موجودة من 500 حتى 600 حتى 700، البسبس موجود من 2000 حتى 2500 توصل حتى كبيرة من 3 دينارات، القرع الاخضر موجود بدا يكثر تويكا موجود برشا ب 15% حتى ل 2000 الكاليتي الباهيه توصل 3500 القرع الاحمر موجود الكيلو من 2000 حتى 2500 والبرج من 15% ل 2000 البوتنجيل موجود من 2000 حتى 2500 يوصل الماكس نتاعو حتى 3500 ل 4000 الجلبانه الجلبانه موجوده 3500 ماهيش محلوه ما راهم باهيه من الباهيه ب 4 دينارات و 200 الفول الفول الموجود 900 حتى للدينار يوصل حتى 1200 ثم الفول الخصاص باهي 15% الكارت كما قلت نحكي لك من 2000 حتى 2300 حتى 2500 2600 الكرنب الاحمر والاخضر الكيلو من 2500 حتى 3 دينارات البتراب موجود من 2000 حتى 2500 الربطه ودي كاميرا موجود من 2000 حتى 2500 حتى الكاليتي الباهي 3 دينارات 3 دينارات 500 ل 4000 سبناخ اوراق 5 دينارات نعناع الاخضر 600 فرنك الربطة الفجل من 1500 حتى 2000 الربطة الثوم العوالي بدأت تكتر طول الكراهب موجودة
2: كثرة
3: من 3 دينارات حتى 3500 الربطة اللي بالعروش والفراك من 6 دينارات حتى 7 دينارات الخيار موجود بزوز دينارات 800 الترونجية الخضراء موجودة بزوز دينارات 500 الربطة والرمز الأخضر موجود 1500 الربطة بعد معك مرام الأسعار الغلة المشمش اللي نبدأ يكتر برشا المشمش والبصاء الدقلة كنا فراك من 4 دينارات حتى 5 دينارات وبالعراج موجودة من 8 دينارات حتى 9 دينارات توصل البيعية حتى 10 ل 11 دينار التفاح التفاح اللي بالحق اليوم موجود ناقص برشا أما غالي مرام 7 دينارات حتى 8 دينارات 500 وصل حتى 9000 كاليبر الكبير البصاء موجود ب 3 دينارات و 500 حتى 4 دينارات البعض البيعي يمشي من 5 دينارات حتى 6 دينارات يوصل 6 دينارات و 500 المشماش موجود من 3 دينارات حتى 3 دينارات و 500 كاليتي من كيكو برا البيعي متوسطة شوية 4 دينارات 500 حتى 5 دينارات والبيعي يوصل حتى من 6 دينارات 6 دينارات و 500 الخوخ المكعبر موجود الجيد من 2500 حتى 3000 و 3500 المتوسط موجود من 4 دينارات و 5 دينارات والبيعي الكبير الرويال 5 دينارات 500 حتى 6 دينارات و 500 الفريك الفريك موجود من 4 دينارات حتى 5 دينارات و 500 و حتى 6 دينارات الكيوي فما كعبة 700 حتى 1200 حتى 1500 كعبة البطيخ فما أنواع زهيرة 3 دينارات 800 حتى 4 دينارات 500 كيلو والبطيخ الكنتالو فما كعبة صغيرة مش كبيرة مرام 2 دينارات حتى 2 دينارات 500 الدلاع 4 دينارات 500 الخوخ بتبقى لنا اليوم أول مرة 5 دينارات كيلو والأناناس فما كعبة من 14 دينار حتى 16 دينار وفما شنو يبيع بالبرج البرج 4 دينارات نتعدى مع مرام أسعار اللحوم فينا الدجاج الحي الفروج يتباع من 15 دينار حتى 20 دينار الدجاج المذبوح من 8 دينارات و 500 حتى 11 دينار كالوبنان من 16 دينار و 500 حتى 19 دينار والحم العلوش قاع سومو حتى 65 دينار يا مرام الأسماك الأسماك فينا السردينة فما 5 دينارات حتى 6 دينارات فينا الورقة ب 24 دينار كيلو الشلبة ب 12 دينار البوغة زادة ب 12 دينار البلاميز زادة ب 12 دينار كيلو وفما كاين الشورو ب 5 دينارات والشورو الأبيض ب 7 دينارات هذه دورتنا مرام كيما قلت لكم السوق الأسبوعية بوتيك حركية مازالت موجودة حتى توا معناتها في السوق مازالت حركية مازالت النصابة قاعدة اللي سمع الأسعار وحش حتى يعمل دورة من غير حتى ما يشري يا مرام يخرج يعمل دورة حاط فرد على روحه شوية هو اللي زاد اللي يحب زاد باش يقضي ينجم يعطينا الأسعار ينجم هو الشوا وهو ميزانيته وش يحب يقضي ينجم يقضي يا مرام
2: شكرا لك زميلنا الأسعد الفرجوني كانت هذه دورتنا للمارشي لليوم من سوق أوتيك دونك احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين حتى للـ 11

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين رجعنا لكم مرة أخرى في نهارك زين. دونك كيما العادة لي بون بلان ديما نلقاوهم كان عند ديما فواياج. ديما فواياج ماهيش ويكالة عادية، هي خبرة تتعدى أكثر من 20 سنة في مجال السياحة. نذكروا مستمعينا الكرام اللي هي ويكالة أسفار موجودة في سوسة، بمبلة، القروان، قصر هليل، صفاقس، تونس، أريانا وسليانا وتوزر والمهدية وبنزرت وفي القلعة الكبرى في سوسة. ديما فواياج تقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات السياحية، تلقاو فيها حجز الفنادق بأفضل الأسعار وأرقى الخدمات، توفر لكم تذاكر الطيران المختلف الوجهات العالمية، تنظم رحلات سياحية وبرامج مميزة تناسب جميع الأذواق. كيف كيف تلقاو معاهم خدمات إضافية لراحتكم طوال الرحلات متاعكم، وسواء كنتم تخططوا العطلة استجمام، رحلة عمل ولا مغامرة جديدة، ديما فواياج معاكم خطوة بخطوة. واليوم باش نحكيو على برنامج الصيف لرحلة مصر وباش نعطيكم أكثر التفاصيل. دونك برنامج مصر اللي فيه القاهرة وشرم الشيخ باش يكون 8 أيام و7 الليالي ابتداء من 4490 دينار للشخص. البرنامج باش يكون فيه شرم الشيخ 4 أيام من الاستجمام، إقامة في فندق 4 نجوم، إفطار وغداء وعشاء، يوم حر للاستمتاع بالبحر والأنشطة البحرية، زيارة خليج نعمة والكافيهات المطلة على البحر الأحمر. كيف كيف باش نلقاو زد القاهرة 3 أيام من التاريخ والسحر، زيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول، المتحف المصري وكنوز توت عنخ آمون، وجولة في خان الخليلي وشارع المعز، وعشاء فاخر على مركب نيلي مع عرض فني. الرحلة باش تشمل السعر، يشمل خطاب الضمان اللي هو الفيزا، الإقامة 4 ليالي في شرم الشيخ مع فطور غداء وعشاء، والإقامة 3 ليالي في القاهرة مع فطور الصباح وتذكرة الطيران ذهب وإياب والرحلات وجميع تذاكر المعالم الأثرية. وبالنسبة لتواريخ الرحلات كل يوم 3 من شهر جويلية وأوت باش تعرفوا أكثر تفاصيل. دونك تنجموا تتصلوا بخدمة حرفاء ديما فواياج على الأرقام التالية اللي هما 50 508 059 50 508 037. وأحنا هكا نكون وصلنا الختام برنامج نهارك زين اليوم، نتقابلوا مع بعضنا ان شاء الله غدوه. جيكم زميلتي ناديه شعبي في نهارك زين، انا مقعد لكم، مش نقول لكم في لمان الناس الكل.

0: صوتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيرو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: 사랑아.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي.

احلى اللي نوسيكم ونفرح معكم. اكسجين اف ام اذاعتكم. اكسجين اف ام اذاعه ولايه منزرت، الاذاعه الاولى في اقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. اكسجين اف ام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435,000 والا على 93-175-458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بصوت العالم.

0: العالم.
1: أخبار أكسجين أفام. المواد الخبيرة على موجات أكسجين أفام. مرحبا. جهويا تنطلق اليوم الرحلة الثانية لحجاج ولاية بنزرت إلى البقاع المقدسة مباشرة من مطار تونس قرطاج الدولي على متن الخطوط التونسية. هذا ويذكر أن الرحلة الأولى كانت بتاريخ 7 مايو وبقية الرحلات ستكون بتاريخ 16 و18 مايو الجاري انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي. ينفذ عملة التعليم العالي بجامعة قرطاج بتونس وقفة احتجاجية مع رفع الشارة في كل من كليات العلوم ببنزرت والمعهد العالي للتصرف ببنزرت والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية، وذلك تعبيرا منهم عن استيائهم ورفضهم لتراجع جامعة قرطاج عن العمل بالاتفاقية الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وما يمثله ذلك من مساس بحقوق ومكاسب مهنية تم إقرارها بعد سنوات من النضال حسب تعبيرهم. أفاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة رياض عزيز أنه تم في إطار تأمين كل ظروف النجاح في امتحانات البكالوريا بالنسبة للمترشحين في اختصاص شعبة الرياضة المبرمجة مثل ما هو معلوم يوم 22 و 23 مايو الجاري تهيئة 5 فضاءات بالجهة لفائدة 56 مترشح ومترشحة. وبيّن المصدر ذاته خلال جلسة العمل القطاعية التي خصصت لضبط مجمل الاستعدادات الواجبة لتأمين أفضل للظروف لإنجاح مختلف الامتحانات الوطنية ومنها امتحانات شهادة البكالوريا، إن تلك الفضاءات هي المسبح البلدي بالنسبة للمترشحين في اختصاص سباحة ومضمار ملعب 15 أكتوبر ببنزرت بالنسبة للمترشحين في اختصاص ألعاب القوى، والفضاء المائي بالميناء الترفيهي ببنزرت بالنسبة للمترشحين في اختصاص الكانوي كاياك، وفضاء القاعدة القاعة متعددة الاختصاصات دغمان ببنزرت بالنسبة للمترشحين في اختصاص كرة الطاولة، وفضاء معهد فرحات حشاد بالنسبة لتلاميذ المترشحين في اختصاص رياضة الكاراتيه والكيك بوكسينج حسب ما أفدنا به الزميل طارق جبار. وعلى الصعيد الوطني أفاد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل خشلاف بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمثل رصيدا وطنيا مهما رغم أنها لا تمثل سوى نسبة محدودة من المساحة الزراعية الجملية، إلا أنها تطلع بدور محوري في دعم الإنتاج الفلاحي خاصة في عدد من الجهات التي تمثل فيها هذه الأراضي نسبة هامة من المساحات المستغلة. وأبرز رئيس الديوان الأهمية الاستراتيجية للقطاع الفلاحي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك على هامش تنظيم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع برنامج تكوين في إطار التعاون التونسي السويسري ورشة عمل حول الرؤية المستقبلية لمتابعة فعالة الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة أمس. كما أشار إلى أن الإصلاحات المنشودة ترتكز أساسا على تعصير نظم الاستغلال والإنتاج عبر اعتماد الحلول الرقمية ورقمنة مسارات التصرف والمتابعة، إلى جانب دعم قدرات مختلف المتداخلين من خلال التكوين وتطوير الكفاءات بما يسهم في دفع التنمية الجهوية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. كشف رئيس المجمع المهني لموزع المواد شبه الصيدلية بالجملة بمنظمة كونكت توفيق السلطاني إن هناك مصنعين للمكملات الغذائية لا يخضعون للمراقبة على خلاف تلك الموردة، مستدركا بالقول إن وزارة الصحة بصدد العمل على تنظيم القطاع ووضع كراس شروط لممارسة النشاط وفق ما أكدته أثناء لقاء تم عقده مع الوزارة. وأكد رئيس المجمع المهني لموزع المواد شبه الصيدلية بالجملة بمنظمة كونكت إن اللجوء إلى المكملات الغذائية أصبح بشكل متصاعد وهي ظاهرة منتشرة في العالم ولا تقتصر على تونس بالتوجه نحو عدم التركيز على الدواء الذي يحتوي على مكونات كيميائية، إلا أنه نبه في المقابل إلى ضرورة عدم تجاوز الجرعات اللازمة لما يشكله ذلك من خطر على الصحة. كما دعا إلى تنظيم القطاع عبر أحدث مراكز تكوين موجهة للعاملين بالقطاع الذي يوفر حاليا نحو 7200 فرصة عمل وإخضاع شبه الصيدليات للمراقبة. ولاحظ أن المكملات الغذائية ما زالت لا تتمتع بالتغطية من طرف الكنام، رغم أنه مدرج بالوصفة الطبية المسلمة من الطبيب، وأيضا رغم أهميتها بالنسبة للصحة بشكل عام. وفي أبرز أخبار العالم، ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض بشأن القمة التي عقدت اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، أنهم اتفقا خلال الاجتماع على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب والرئيس الصيني اتفقا خلال لقائهما في بكين اليوم على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. وأشارت الرئاسة الأمريكية إن الجانبين اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم التدفق الحر للطاقة. وقال البيان أنهما ناقشا أيضا زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. نهاية المواد الإخبارية يمنته لكم مرام الهفلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان. أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
0: وعملت ايه؟

جرحك، قال جرحك.

0: جديد تسمع فيا. أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك أنت كيما أنت. فروزي قل لك كيما لا أنت.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعدي والباك. أنت عليك القماش وإحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
3: صناعي وتعب على الضمان،
4: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko ou Ben Sih Al Karhabte Kiweddouk. Ou Maahom, Tinsach Kaweta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Infoline 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: زادت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكتروميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
3: ألوي
4: يا راجل
3: رحمة بابا سيء العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوروت ما عادش نجم ندور
4: باهي يسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما ما بالرفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
3: هذا كل وين
4: ما بالرفرافي اوبيرا في راس جبل
3: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل اطلبونا على 97 210 134

0: تضيع الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم على اذاعه اكسجين اف ام في برنامجكم اللازم لازم. تحيه كبيره لزميلنا حمزه طياشي اليوم معكم من قدام ميكرو ألفة الجندوبي في تعويض ليه. ان شاء الله تلقاوه معكم غدوه في برنامج سبور كيف تلقاوه بدايه من هالاثنين في برنامج اللازم لازم. تحيه لكم انتم مستمعينا الاوفياء على متابعتكم على ثقتكم لكل برامج اذاعه اكسجين اف ام في مختلف الاوقات على اذاعه اكسجين اف ام. الصوت صوتكم والراي رايكم. اليوم لازم لازم مخصص كما تعودتوا كل نهار خميس مخصص للفلاحين، وتحية كبيرة لكل العملاء في القطاع الفلاحي نساء ورجال اللي قاعدين بالحق بيديهم بسواعدهم بعرق جبينهم قاعدين يوفرونا في الأمن الغذائي. تحية كبيرة لهم. والقوانين إن شاء الله تباعا يتم تحيين القوانين والتشريعات كما أكد على هذا يا سيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأستاذ قيس سعيد. أكد على ضرورة دعم الفلاحين وخاصة الفلاحين الصغار. اليوم باش نتحدثوا في موضوعنا على الاستعدادات لموسم الحصاد. إن شاء الله ربي يوصل الصاب على خير وربي يسهل قسم كل واحد قاعد يخدم وربي يثبت وينبت كما احنا نقول ديما. حاضر معايا في استوديو الزميل والأخ العزيز موعد برنامج نبض الفلاحين في لازم لازم سي محمد الهيدلي البكوري. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا أستاذة ألفة، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء وكذلك إخوان الفلاحة واللي عاملين في قطاع الفلاحة كما قلت أنت. نوجه لهم تحية لأنهم قاعدين يبدوا في مجهود باش نوصلوا للاكتفاء الذاتي هذا إن شاء الله إن شاء الله يتحقق، لأنه ما تعرف أنت لا خير في شعب يأكل من
0: وراء البحار. وإحنا راه مش جديد علينا هذا
1: أكيد،
0: مطمور الترومة
1: أي، لكن خاصة في الظروف هذه
0: الظروف
1: إن شاء الله. إن شاء الله إحنا توا كما قلت أنت موضوعنا باش نركزوا عليه هو ماذا عن الاستعدادات لموسم الحصاد 2025-2026 في ولاية بنزرت، وهل ستكون الاستعدادات يا سيدة ألفة في مستوى الانتظارات؟ يعني أنا عندي برشا حاجات، هو استعدادات مختلفة استعدادات مختلفة على مستوى حماية معناها من الحرائق، مستوى المسالك الفلاحية، الحواشي، الميكنة، الجرارات وكل
0: والتخزين،
1: خاصة التخزين شنو اللي فما وكل أمور هذية، والطلربات موجود أو غير موجود. هذين إن شاء الله باش نتناولوها، وعندنا ضيوف إن شاء الله باش نتناولوها معاه بكل واحدة بواحدة.
0: أي حاضر معنا سيد عماد وعذور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك أخت ألفة، مرحبا بسي محمد الهادي، نشكركم على الاستضافة وكذلك الموضوع الهام اللي في وقته اللي هو الاستعداد الموسم الحصاد في ولاية بنزرت اللي هي من الولايات المنتجة للحبوب ومصنفة في كل المواسم في المرتبة الثانية يعني في الجمهورية.
0: في المرتبة الثانية بعد بيجة، بعد ولاية بيجة تكون ولاية بنزرت، لكن احنا نقولوا لي ولاية بنزرت هي في المرتبة الأولى بالنسبة للإنتاج وعمل كبير متاع الفلاحين، وصارت برشا إشكاليات بالنسبة للبذور كيفاش باش يلقاو للبذور معناتها باش يزرعوها، وتحسنت الإشكالية هذه وزرعوا وقاعدين يتبعوا وقاعدين يعملوا المداوات متاعهم، وتويك موسم الحصاد ومحليها كي يبدأ يدور. تويك ندوروا في الأراضي الفلاحية متاعنا نراو الألوان نراو خيرات، نقولوا إن شاء الله ربي ينعم علينا أكثر، لكن هذي راهو تعب كبير متاع الفلاحين. نخلي لك الكلمة سي عماد وعذور بما أنك أنت تمثل الفلاحة اللي قاعدين يتبعوا فينا وحملوك مسؤولية باش توصل لهم صوتهم، لكن هذا ما يمنعش اللي احنا نقولوا الحمد لله على نعمة المتر اللي صبت. وصحيح فما شهدنا النقص متاع الليمونيتر وشهدنا النقص متاع الأدوية، لكن رغم هذية خدمة الفلاحة قاعدة معناتها كل يوم كل نهار ونهار، ومعناتها والموسم الفلاحي إن شاء الله واعد بعد الأمطار الأخيرة.
2: شكرا أخت ألفة. هو اليوم يلزمنا أول حاجة نعطي تحية شكر في العيد الوطني للفلاحة 12 ماي. تحية شكر كل الفلاحين والبحارة امتعنا اللي قاعدين يناضلوا إلى الساعة هذه بكل اللي المتأتيات وبكل العراقيل ولا كل المنجزات كيف قاعدين مواصلين في الانتاج بتاع الفلاحي. تحية شكر من المنظمة والنقابة التونسية الفلاحين لهؤلاء الكادحين والكادحات على الأرض. احنا قبل الانطلاقة في موسم الحصاد نعمل مراجعة للسير الموسم كيفاش انطلق. ما يخفى على حد يعني موسم كان متعثر برشا الانطلاقة متاعه كانت ماهيش بالمأمول، ولينا يعني من البذور الممتازة اللي فما نقص كبير كان في البذور الممتازة، ولاحظناه من نداءات وصوت الفلاحين اللي عبر إذاعة أكسجين في البذور الممتازة نقص كبير. بعد هذاك تلتها زاد كيف كيف يعني مادة الأمونيتر، نقص كبير في مادة الأمونيتر، حتى أنه في شهر مارس وآخر شهر مارس مازالت الفلاحة تلوج على المونيتر، فما شكون حتى رشم تاع مونيتر ما عطاهاش، وهذايا يعني حاجة تؤلم برشا، لأنه اليوم فما كما كنت تتحدث خيرات متاع أمطار ونابنا عليها ربي، لكن الحق ما نجمناش نستغلوها بالكيفية والطريقة الباهية. يعني السنوات هذه راهي ما تعودش برشا، إذا ما أخذتش بايك منها وربي أعطاك الفرصة باش تاخذ بايك أنك في أنك ترفع في الإنتاج والمردودية اللي باش تعود بالنفع على الاقتصاد التونسي، سواء في ترفيع في كميات الإنتاج متاع البذور، يعني نحكيه على القمح، على صابة القمح، وإلا زاد في التقليص من التوريد بالنسبة للاستهلاك للمعجنات وهذاك الكل. اليوم نعطيه ركاب كذلك اليوم على المساحات المبذورة في ولاية بنزرت اللي هي ارتفعت من 99 ألف هكتار إلى 100 ألف هكتار بالنسبة للزراعات الكبرى. كنقولوا زراعات كبرى معناها نقولوا قمح لين، قمح صلب، شعير تريتيكال. كذلك اليوم ما يقارب 65 إلى 67 ألف هكتار بالنسبة للأعلاف، ونعرفوا ولاية بنزرت يعني من المنتجين متاع الأعلاف، يعني هي مخزون للوسط وللجنوب يعني في مادة القرد، في مادة الأعلاف هذه الخشنة اللي يقع تسويقها تباعا للولايات هذه اللي عندها الأبقار والأغنام. بالنسبة لموسم السنة الحمد لله الحمد لله نقوله حاجتي، خاطر يزم يعطيه كل الحق الإنسان، كل واحد يعطيه حقه اللي هو مزوز. أول حاجة نتوجه بالشكر المولى سبحانه وتعالى اللي من علينا بالأمطار هذية وما خلاش الفلاح، ونشكر الفلاح التونسي اللي واكب وجهد وعطاء ونصبه كل ذي حق حقه. معناها زوز الأطراف هذو ما سمحني الآخر يكون ما نجموش نحطوه سمحني يعني ربي هيك فوق الاعتبارات الكل، لكن الفلاح التونسي هو اللي وصل الصابة هذية لليوم اللي نلاحظوا فيها بترفيع في مردودية، مش في مردودية لكن في إنتاج بصفة 20% من المتوقع. وهذا يراه صار علاش سيل هادي نقول لك صار إلي أنه فما ولايات ولايات ما كانتش دخلت ما دخلتش في الإنتاج مثل الزغوان ومثل الكيف، يعني بالأمطار دخلت في الإنتاج. على هذاك اليوم شهدنا نوعية متاع ارتفاع في في فيما هو مقدر من المخزونات، وعلى هذاك اليوم يلزمنا نعطيه الكل شيء حق، وراه موقف مع الفلاح حتى حد قف مع سيد رئيس الجمهورية بقرارات وقت اللي قال اليوم يلزم نرجع لبذورنا ونرجع لأصلنا، كذلك بقرارات وقت اللي خرج قال لهم يلزمكم توفروا لصغار الفلاحين مادة لامونيتر، الناس هذية تستغاث في الشمال والتويكة يعني ما لقيتوا لهمش حل. بخلاف هذوم الأطراف ما بقي من أطراف تقول لي وزارة المعنية، ولا أنا كرئيس نقابة جهوية نقول لك راهي معاونتنا في حتى شيء كفلاحين.
1: أنا السيدة ألفة تابع للشأن الفلاحي اللي هو عنده أهمية قصوى في الاقتصاد، ما حسيتش وما شفتش نفس المشاكل سيما تكرر كل موسم، ما فماش استراتيجية وطنية باش كيك نقرأ حسابنا ونتجاوز ونتفادى المشاكل اللي تكرر كل موسم، علما وأن عندنا 75% من صغار الفلاحين. هات خلينا على أرض الواقع سي عماد ونشوفوا، كيقولوا استعدادات مو باش نوفروا حاجات. أعطيني أنا مثلا أعطيني أنا الحواشي، معناها المسح الحواشي حركة بناء حاجة قليلة برشا وبشهادة الفلاحين والجهات. أو بتعطيك موضوع آخر اللي هو هام برشا، كنا حكينا سابقا في الأسبوع الماضي الحكيت فك عزلة الجهات والمسالك الفلاحية وما أدراك من المسالك الفلاحية، وانت سيد العارفين وتعرف سيدي يا سيدي السناء الجديد شد عندك تو تكفلت الوزارة وقالت أنا باش ناخد المسالك الفلاحية وزارة الفلاح وكانت التجهيز وكذا. إلى حد الآن وانا نعطيك بالنسبة للموسم الماضي كان إلى حد يوم نعطيك اليوم هذا فما 50% من المسح نتاع المسالك السنة، نعطيك مثال معتمدية مطر ولا 1% اللي يخدموا مسالك فلاحية وهذا مثبت ومدقق وكذا وبالإثباتات. هذا شيء يبين يا سي عماد هذا شيء يبين. هذا إلى جانب الأخرى احنا هل وفرنا الآلات معناها انت على الصابة اللي باش نوفروها العدد هناك نقص إلى جانب العديد من الحاجات الأخرى. ثم عندنا موضوع الحراق وما أدرك ما الحراق. وانت في الضفة الشرقية انت في المنطقة هل موجودة في أوتيك في رأس الجبل في الجهات هذيك فيها مراكز حماية ونقعدوا وقتها نسترجدوا أو نستنجدوا بزرزونة بشيجونة وكذا. هذه كلها عوامل يا سي. ثم المخازن والتخزين والتجميع الصابر هذه كلها عوامل أنا قاعد نشوف كل موسم قاعدة تتكرر في النقاء السلبيات والمشاكل وهذا الفلاح يقعد يعاني وحده هذا على أرض الوقت كان فهم العكس هذا يتفضلوا يمدون به.
2: شو سي محمد الهادي هي بالحق يعني الاشكاليات في موسم الزراعات الكبرى والانطلاقه نتاعو كانت تتكرر كل عام. اذا ما لقيناش بذور ما لقيناش مونيت اذا لقينا مونيت ما لقيناش دي ا بي. لكن الحق مش بالطريقة هذية مش بالطريقة هذية وبالتعامل هذية مع مع مع مع يعني موسم فلاحي كيما هذية باش نكونوا يعني في البطء هذية في الإجراءات وفي الدنيا. احنا نقول إن شاء الله تتحسن الأمور مازال عنا شوية وقت سي محمد شوية ماهوش برشا باش أن المسالك اليوم يقع مسحة وهالمناطق هذية الفلاحية تو كي نحكيو على ماتر نحكيو على قمة متاع إنتاج في القمح راهي معروفة بقمحها ودنيتها. إذا أنت ما توجهتش المعتمدية كيما هذية وبشرتها هي من أولوياتك هي وغزالة وجومين المعتمديات وبنزارة الجنوبية وبعدها جي أوتيك في المراحل هذية فماذا تنتظر اليوم؟ وكأن الانطلاقة باش تكون يعني في غار الملح مع احترامنا لغار الملح عندها صبغة أخرى فلاحية في البطاطا والإنتاج الكروم وغيره من هذاك. لكن اليوم يعني يلزمنا نمشيوا للهدف الهدف المباشر متاعنا اليوم في الانطلاقة فما معتمديات هي ذات أولوية في المسح وفي التحذير المسالك الفلاحية وفي التحذير هذا الكل في الاستراتيجية. دونك اليوم المشهد الجغرافي في بنزرت واضح وين تمركز الزراعة الكبرى وين المسالك وينها مناطق الانتاج وينها
0: يعني
2: مراكز
0: ما عندهمش مفاجأة
2: يتفاجئوا يعني هذا شيء مألوف ومدون في تقارير وفي في في في جلسات قديمة وسابقة على مستوى جهوي ومحلي.
1: أنا كعلامي وإحنا كإذاعة أكسجين إذاعة جهوية مش نطرحوا راول النقائص والمشاكل أو نزيد نمشي معك ما أكثر وإنتي على الميدان وصديق الفلاح وكل أنا فما موسم القروض تقدم في وقتها أو قبل وقتها ناخذ موسم الزيتون برشا يقعدوا بعد الوقت ناخذ موسم البذر والوحدة بعد الوقت إلى متى يا سي عماد إلى متى نفس الإشكالية رغم اللي المندوبية مدجة بالمديرين وخلايا الإرشاد وكذا نحبوها تواكب وتكون موجودة جنبا إلى جنب مع الفلاح وتحلوا مشاكل وراو الفلاح ربي يعلم به راو يبدأ مشتت معناها رغم اللي هي وكما تقول سيدة ألفة موجود صباحا مساء ويوم الأحد وشتاء وصيفا وكذا والعطلة ما يعرفهاش وأكبر دليل شفناه في الكورونا الناس كل وقت اللي تخليت لقينا الفلاح موجود هذا وضحونا الأمور ونحبوا الشفافية ونحبوش كلام قاعدين نسمع في كلام كبير معناها هاو باش ننجو هاو باش نعملوا عطونا على أرض الواقع الإنجازات هذه
0: إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يجاوبونا على بالنسبة على المسالك الفلاحية على الإنتاج على شنية عنا التقديرات متاع الصابة على الإشكاليات على القروض على شما يتمش ما تميعتوهش في وقتها بالنسبة للفلاحة ولهنا نأكدوا كما يأكد سيد رئيس الجمهورية في لقائته مع سيد رئيس الحكومة على ضرورة الرقمنة رهي رقمنة مهمة صحيح برشا ملفات مش سهل رأي الدولة باش تعطي فلوس فما وقت وفما معناتها مراجعة فما ملفات قاعدة يتم دراستها وكي تبدأ فما رقمنا يكون فما توضيح بالنسبة لعديد الملفات في مختلف المجالات مش كان في القروض برك
1: سيدة ألفة صدقيني أنا رقم ما أعطاها السيد عميد المهندسين عدد كبير من المهندسين قاعدين بطالة يا سي عماد اللي قراوا الفلاحة ونجوها وهذو مايا ما تمش تشغيلهم وإيجاد حلول لهم وقت اللي نلقاو أراضي الدولية تعطى كهدايا للناس اللي عندها حاجات أخرى عندها نزل وعندها معناها عندهم حاجات أخرى مصانع وعندهم ربي يزيدهم لكن زاد الأولوية لأبنائنا المهندسين الفلاحيين اللي هم ينجموا يعطوك الإضافة وينجموا يقتصدوا في الماء وينجموا يعملوا بارش حاجات لوش قراو علاش نلقاوهم البرة يخرجوا البرة وعلاش نلقاوهم يخرجوا أولى بهم، دولتنا أولى بهم باش هما الأولوية اليوم قبل رجل الأعمال اللي عنده مصنع وعنده عمارات وعنده عقارات.
0: مادام خرج الرقم هذاك متأكدة اللي راهو الملف عند سيد رئيس الجمهورية باش يحل الملف ويكون فما ملف بالحق أحمر غامق بالنسبة للتشغيل أصحاب الشهائد العليا وخاصة الإطارات اللي عنا. وإحنا راهو نأكدوا ونقولوا راهي تونس ولادة في مختلف الكفاءات. حدث سي الهادي على المهندسين، وتحية مجددة لكل المهندسين في مختلف الاختصاصات، وإحنا في نبض الفلاحين نحييو المهندسين في مجال الفلاحة اللي بالحق قاعدين يحافظوا على الانتاج متاعنا بالدراسات والأبحاث وميسالش نفسحوا لهم المجال. سي عماد وعذور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت، الصعوبات اللي بالحق تعديتوها في الموسم هذايا متاع الفلاحة، صحيح تحدثنا على النقص متاع المونيتر والبذور، لكن فما حيثيات أخرى توا في معترك الاستعداد للموسم الحصاد.
2: مرة أخرى أنا نحب نرجع بالنقطة اللي كنا نحكيه فيها اللي هي متاع المهندسين الفلاحيين. هذه يعني نقطة هامة وهامة برش. وإحنا نعرف اليوم من هو الفلاح، إحنا ولينا كفلاحين ما نعرفوش شكون الفلاح. يعني إطارات كمان هذية باش تعاوننا إحنا كفلاح، راهو حتى المهندس الفلاحي كي يبدأ جارك بالعكس يعطيك دفع كبير وعناد ويوريك ويحيطك بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وبالعكس تولي أنت يعني كيما في شالنج معاه. هو عمل مردودية، أنت ماذا بيك تحسن تسمع منه المعلومة. مش ناس دخلاء في القطاع الفلاحي تستولي ولا تستكرش على الأراضي هذية وتخدمها بهواها وبكيفها وماهيش قاعدة تطور وماهيش قاعدة تنمي، عملتها يعني موضوع متاع استرخاء واستجمام في أراضي فلاحية متاع إنتاج في مناطق إنتاج. هذية بالنسبة للمهندسين. بالنسبة للصعوبات، صعوبات الموسم كنت تحدثت عليهم أنت والأخ سيلهادي ومدام ألفة، تحدثتوا على مشكل البذور. الفلاحة زرعت مؤخر، فلاحة ما زرعتش بالبذور اللي حبت عليها هي في مناطقنا في بنزرت، فما نوعيات متاع بذور تتماشى مع المناخ متاعنا. تلازت باش تاخو بذور مخلطة بعدة شوائب فيها الشعير وفيها وفيها فيها وفيها فيها القصيبة وفيها هذيك الكل، واللي بعد باش ينعكس على جودة المنتوج والمحصول في بنزرت. كذلك اليوم توجه إلى زراعات أخرى بديلة، اللي ملقاش في الأخر قمح ولا يزرع في الشعير. فهمتني؟ ونعرفوا الامباكت متاع الشعير بعد باش نحيه من الارض، تحب لك يعني اما تداول زراعي بالفول المصري ولا بالحلبه، خاطر كي باش تزرع في جرته كيف باش يخلي مخلفات متاع الشعير في الارض ويعاود يطلع في القمح، وهذاك باش يطيح في سوم القمح. بالنسبه للفلاحين اليوم الاشكال الكبير هو بخلاف انه الاستعدادات في الخزن والاستعدادات في مراكز تجميع الحبوب وعمليات الاجلاء يلزمها تكون بصفه منتظمه ومسترسله باش الفلاح الماكينة متاعو نهار اخر ما تعطلش. بخلاف هذا الكل اليوم فما جودة متاع حبوب في بنزرت يلزمنا نركزوا عليها، اللي هي اليوم
0: نحافظوا عليها
2: زيت. اي جودة نحافظوا عليها ونركزوا عليها، لواش على خطر اليوم الفلاح ما عنده حتى ذنب. اليوم اذا انت باش تجي تحاسبوا على كاليتي، نحكيوا اليوم على سلم التعيير. اذا اليوم باش تجي انت بعد المجهود اللي عامله هو، ديما نقول راهو المجهود الربي والفلاح ما يدخل فيه حتى حد. إذا ناس تحب توظف صابة السناء على هيكل معين نقصد وزاري، راهو ما عندهم عمل لنا، راهي الفلاحة تخبطت وحدها. دونك اليوم النوعية متاع القمح فيها باش نلقاو فيها برشا يعني شوائب، مش برشا يعني شنلقاو نسب في شيرات مرتفعة اللي ما لقاش الزراعة. وهذا اليوم احنا طلبنا كنقابة تونسية الفلاحين انه في سلم التعيير فما برشا حاجات تتنح، خاطر مش نظلموه الفلاح، ماهوش هو اللي ما جابش لامونيتر، ماهوش هو اللي ما جابش بذور ممتازة، ماهوش هو اللي اللي اللي اللي وعد انه نوفروا لكم البذور ممتازة. خاطر يلزمنا نرجعوا سي الهادي الصيف تعمناه والوقت اللي قاعدين نقبيه في النعمة، ومراكز تجميع الحبوب على لسان رؤساء المراكز هذه سواء نصف دولية أو الحرة هذه كما نقولوها، هذوما ناس وعدت فلاحة قالوا أعطينا قمحك وتنعطيوك الزرع. في كل ما يجي يقول له لا راني خليت كما نقولوها 10 قناطر ولا 20 قنطار، يقول له خويا لا مثال جيبهم راه وتهنى على روحك. وفي الاخر ننصدموا يعني بواقع مرير، وهذايا ان شاء الله الفلاحه وفلاحه تونس باش تتربى. سامحني يعني كلمه تتربى معناها توعى.
0: قال الفلاح الرائد احمد الهمامي تحيه كبيره لي، قال شوف شكون يعطيكم العام الجاي للقمح، معناتها راهو الكلمه هذيك اللي خرجت مش هو بركه وقالها على لسان عدد من الفلاحين.
2: هو يباشر برشا فلاحة،
0: هو يباشر برشا فلاحة، وقال على لسان عدد من الفلاحين. لكن في المقابلة هذه شنو التحذيرات اللي عملتها وزارة الفلاحة والديوان نتاع الحبوب بالنسبة للسلم التعيير، ولا بالنسبة كيفاش باش يقبلوا الحبوب هذيك، كيف كيف ضرورة مراجعة سلم التعيير كما قلت ونقابة الفلاحين، معناتها كلهم على حدة مش كلهم يجمعون فرد.
2: صحيح، هو سلم التعيير يلزم فما دي برامج اليوم ما ياخذوهمش بعين الاعتبار، هما كيما نقولوا فما اشلوناج 1 2 3 كي يلقى القمحة صغيرة، يلقى الحاجات اللي خاطية الفلاح وخاطية الظروف نتاعو ما يحسبوهالوش، ما كانش يتحسون.
0: اي نعم،
2: واحنا حكينا على الشيء هذايا اليوم كلفة الانتاج.
0: نعم.
2: كلفة الانتاج بالنسبة للزراعات الكبرى. وحتى كنحبوا نقارنوها، يعني مساعات نسمعوا تعليق يقول لك ونجيبوه من برا جبناه ارخص. اما ناس تبع في الكور مونديال اللي هو توالي تويك فما ارتفاع كبير في القمح. لكن احنا بالنسبة لنا التكاليف زادت. زادت من ناحية، من ناحية الأدوية زادت 10-15% سنويا قاعدة تزيد. بالنسبة للنقل، كي نقولوا النقل معناها القمح كي يهز واحد طرناطة، واحنا طرناطة للمجمع كانت ب 20-15 دينار للطرناطة، ولا تتهز ب 25 دينار. كي نقولوا ساعة المايكنة، ساعة المايكنة ماشية وتغلى اللي هي ولات في حدود 140 دينار للساعة. كي نقولوا بالنسبة للتل الرباط كيف كيف زاد غلاء، كان
1: أربعة نقص
2: فما نقص وفما مضاربين زاد لزمنا النقطة هذه رأي من 4680 وصلت حتى 5200 وهذا يعني مشكل كبير. كذلك اليوم سمعت اللي فما صار توريد متاع الرباط اللي احنا عنا تبارك الله معمل فولاذ وعنا مصنع في غزالة قاعدين نستورده في التل الرباط من طاليا. فما شركة اش ما نذكروهاش قاعدة تجيب في التل الرباط من طاليا يعني، والناس قاعدة تتزود به. اشكاليات اخرى، علاش نقول لك سوم القمح، سوم القمح اليوم حتى كي نعملوا مقارنه يا اخي وفر لي نفس الظروف عند الفلاح الاجنبي، نقصدوا بها اعطيني دواء هو وصل له رخيص.

0: مي وانا نحب نسال سؤال انا هيك ولا استفهام علاش وقع تغييب المنظمات الفلاحيه في عيد الفلاح؟ عيد الفلاح
1: يجمع
0: الفلاحة والوزارة والمندوبية مقايمة كان بالفلاح. إذا تنحي الفلاح من زاد فما وزارة هاي خرج على ما عادش فما فلاحة في تونس لا قدر الله. هاي وزارة شنو واش تخدم معناها أنتم قايبين لولا نح لما كنتم أنتم. يعني إذا مش احنا ما تكونوا أنتم. دونك اليوم علاش وقع تغييب المنظمات الفلاحية في حفل 12 ماي لهذا؟ شنو ما تحبوش نقول لكم الحقائق؟ ما تحبوش يعني يعني نوظفوا الأمور نقول لكم شنو هي النقائص؟ تحبوا تسمعوا الكلمة يعني كان الباية؟ تحبوا تسمعوا كان الكلام المعسول؟ تحبوا هذا باية نقولوا احنا كنقابة تونسية للفلاحين نقولوا كلامنا حار شوي. يا اخويا فما منظمة أخرى في لحية شبيكم غيبتوه؟
2: هو عنا نباتات حارة وعنا مياه حارة ونقبلوا كل الأنواع.
0: يعني مو فما ناس تحب الكلام الموزون وهذا احنا نقولوا كان اخويا
1: احنا ما عندناش
2: احنا نواصلوا في برنامج نبض الفلاحين لازم بعد موعد الأخبار مع زميلة عواطف العوني وراجعين.
3: لازم على أكسجين أفان
4: ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوزه تفيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
5: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-42-249.
6: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
7: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
9: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
10: ريح نجبد نفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد نفس اكسجين ونرجع.
11: اكسجين فام في كامل انحاء العالم. اكسجين فام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
12: اكسجين فام
13: اكسجين فام بالصوت العالي.
12: بالصوت العالي
14: اخبار اكسجين فام.
15: مرحبا بكم في الموعد الاخبار على اكسجين فام. على الصعيد الجهوي أسندت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي اعتمادها للمستشفى المحلي بمطر، وذلك صنف فضة على إثر قرار هيئة الخبراء في المجال الصحي. أفاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة رياض عزيز أنه تم في إطار تأمين كل ظروف النجاح في امتحانات البكالوريا بالنسبة للمترشحين في اختصاص شعبة الرياضة المبرمجة مثل ما هو معلوم يومي 22 و 23 ماي الجارية. تهيئة 5 فضاءات بالمنطقة لفائدة 56 مترشح ومترشحة. وبين المصدر ذاته خلال جلسة العمل القطاعية التي

0: خصصت لضبط مجمل الاستعدادات لتأمين أفضل الظروف لإنجاح مختلف الامتحانات الوطنية ومنها امتحانات شهادة البكالوريا. أن تلك الفضاءات هي المسبح البلدي بالنسبة للمترشحين في اختصاص السباحة ومضمار ملعب 15 أكتوبر ببنزرت بالنسبة للمترشحين في اختصاص ألعاب القوى والفضاء المائي بالنسبة للميناء الترفيهي ببنزرت وذلك بالنسبة للمترشحين في اختصاصات أخرى وفضاء القاعة متعددة الاختصاصات دغمان ببنزرت بالنسبة للمترشحين في فضاء اختصاص كرة الطاولة حسب ما أفدنا به الزميل طارق الجبار. على الصعيد الوطني انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات ويجتاز اليوم وغدا الجمعة 15 ماي الجارية 4058 مترشحا موزعون على 72 مركز اختبار. الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية وتجري الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا أيامات 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 ماي الجارية ب 289 مركز اختبار ويمتحن فيها 21677 مترشحا. ويجتاز بداية من السبت القادم 16 ماي وأيام 19 و20 و21 و29 ماي الجارية 160,435 مترشحا موزعون على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركزا. الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية ويتقدم أيام 19 و20 و22 و23 ماي الجارية 2064 مترشحا لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي ب 87 اختبار. ويشار لنا الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لهذا الامتحان الوطني تجرى أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026 على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 23 جوان القادم. أفاد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمثل رصيدا وطنيا مهما رغم أنها لا تمثل سوى نسبة محددة من المساحة الزراعية الجملية إلا أنها تطلع بدور محوري في دعم الإنتاج الفلاحي خاصة في عدد من الجهات التي تمثل فيها هذه الأراضي نسبة هامة من المساحات المستغلة. وأبرز رئيس الديوان الأهمية الاستراتيجية للقطاع الفلاحي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة وذلك على هامش تنظيم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية في إطار تكوين التعاون مع برنامج التعاون التونسي السويسري ورشة عمل حول الرؤية المستقبلية لمتابعة فعالة للأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة. وكما أشار إلى أن الإصلاحات المنشودة ترتكز أساسا على تعصير نظم الاستغلال والإنتاج عبر اعتماد الحلول الرقمية ورقمنة مسار التصرف والمتابعة إلى جانب دعم قدرات مختلف المتدخلين من خلال التكوين وتطوير الكفاءات بما يسهم في دفع التنمية الجهوية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. في أبرز أخبار العالم اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة يتقدمهم عضو بالكنيسة وحاخامة بينما قيدت سلطات الاحتلال دخول المصلين الفلسطينيين وعززت إجراءاتها على أبوابه. وقالت محافظة القدس الفلسطينية إن مستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى منذ الصباح بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني ويؤدون طقوسا تلمودية داخل ساحته. وقالت مصادر عالمية في دائرة الأوقاف الإسلامية إنه 422 مستوطنا اقتحموا المسجد في الساعات الثلاث الأولى من الاقتحامات ومن الأحد إلى الخميس من كل أسبوع يقتحم المستوطنون وسط تعزيزات أمنية المسجد الأقصى على فترتين من 7:30 إلى 11:30 صباحا ومن 1:30 إلى 3:00 بعد الظهر. ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض بشأن القمة التي عقدت اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني أنهما اتفقا خلال اجتماع على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. وقال البيت الأبيض في بيان له أن ترامب وشي جين بينغ اتفقا خلال لقائهما في الصين على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. وأشارت الرئاسة الأمريكية إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا ذلك لدعم التدفق الحر للطاقة. وقال البيان إنهما ناقشا أيضا زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن البلدين اتفقا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. نهاية هذا الموعد الإخباري نترككم مع وطف العوني في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
1: أوكسجين أفام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
2: تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية وإلا عندك مشكل في شانتي وتلوج على حل قانوني؟ الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب باش نحكيو علاش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من 3 ل 5 مع وطف العوني على أوكسجين أف أم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في برنامجكم نبض الفلاحين اللازم لازم. كما كان يقول علي الرياحي، إن شاء الله زينة، إن شاء الله الأيامات اللي جاية خير. وتحية كبيرة لكل الفلاحين اللي قاعدين يتبعوا فينا وقاعدين معطى بكل أذان صاغية يشوفوا شنو فما جديد بالنسبة للمجال الفلاحي. نعود نجدد التحية ونهني لكل الفلاحة بالعيد متاع الفلاحة. مازلنا اليوم 14 ماي، إن شاء الله كل عام هما حيين بخير، وإن شاء الله ديما هما في الحر وإن شاء الله في كل حركة بركة. احنا نضفنا فلاح كيف ممثل عن الاتحاد الجهوي للفلاحين، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين في بنزرت سي عادل الماجري. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اهلا بك، مرحبا، شكرا اختي ألفة. تحية لكل الأخوة المشاهدين ومستمعين الأكسجين. تحية لسي محمد لادي، فرصة طيبة باش تقابلت مع أخي وصديقي سي عماد رئيس نقابة الفلاحين الجهويين بمزرت. أنا نحب في المقدمة بمناسبة الذكرى 62 للجلاء الزراعي نتقدم بأسمى عبارات الوفاء والإخلاص لفلاحينا وفلاحاتنا تونس كافة وبمزرت خاصة. نشكرهم، وسأقول كما قال أبو الطيب المتنبي: عدت بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أو أم بأمر فيك تجديد. الأمر ذا لا فيه تجديد ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد، ولكن القديم يعاد في العوائق والحوائج والسكاليات، أما الجديد فلا جديد يذكر في العيد 62 للفلاح. العيد هذا اللي كنا ننتظر فيها قرارات ثورية، قرارات تكون تليق بالمرحلة الدقيقة والصعبة اللي تعدى بها الفلاح. لكن السيد الوزير ارتأى إلا أن يشرف على هذا العيد الجلل، العيد اللي نحن استقلينا، اللي نحن استقلت أراضينا من المستعمر الفرنسي. ارتأى إلا أنه يكون في اجتماع عيد الفلاحة وذكر قطاعات كقطاع الزيت كقطاع التمور، لكن مرة مرور الكرام على قطاع الحبوب، مرة وكأنه لم يسمع ولم يرى ما شنو اللي حدث فيه الأمر ذاي. الأمر ذاي اللي هو زراعة الحبوب اللي هي العمود الفقري والمفصلي في في المنظومة الإنتاج وفي البلاد هذه. ما ذكر حتى حاجة جديدة على زراعة الحبوب، ما ثمش زيادة ذي اللي طالبوا بها الفلاحة، طالبنا بها عدد المرات. ما ذكرش شنو مر بالفلاح الموسم هذايا، وذكر على استراتيجية للبذور، لكن الاستراتيجية تجي مخر، احنا ماذا بينا الشيء من أولى.
0: اي نعم.
1: ما ذكرش شنو تعدى بالفلاح من أول ما بدأ يحضر في الأرض، من الزراعة، من البذور، من لامونيتر. والعملية الكبيرة عملية مسلسل لامونيتر، أنا ثم مرة سميته مسلسل خاطر فيه أبطال وضحية. فيه أبطال نعرفوهم، فيه ضحية اللي هو الفلاح، أما ظهروا أبطال في الأخرهم خاطرهم الفلاح ظهر في آخر المسلسل ضحية. ضحية في الأرض توا، أما قدام ربي ينصره وربي عاونه. نرجعوا لحكاية العيد الفلاحة. عيد الفلاحة اللي تمنينا نحن يكون فيه زيادة،
0: أي
1: زيادة تليق بمقام الفلاحة والفلاحين. وحبيت في المناسبة هذية على ذكر العيد وذكر السيد الوزير الذي أشرف على هذا العيد، وأشكره على أشرافه على العيد، عيد الجلاء. وحبيت البشي علم القاسي وداني أن المنظومة الفلاحية هي المنقذ الفعلي للاقتصاد التونسي، هي الأصل. وما بقي فروع. فاش مثل الأصل الفلاح؟ الفلاحة هي اللي يجي منها كل شيء. وش نعطي أرقام على الفلاحة باش ما تبقاش الفلاحة في التهميش المتعمد والغير المتعمد. في السنة قبل الماضية أدرت الفلاحة على البلاد التونسية حوالي 5200 مليار عملة صعبة، هذه رجعت بالفائدة على تونس. القطاع الفلاحي فيه ثلاثة منظومات: تمور، صيد بحري، زيت زيتونة، حقه أكثر من 7000 مليار للبلاد التونسية، يعني ضعف القطاع السياحي للذكر، مع احترام القطاع السياحي.
0: أي.
1: يعني الفلاحة شوفوا الفلاحة لهنا شنو شوفوا قيمتها في شنو ترجع للبلاد شنو هي تمثل للوطن هذايا الفلاحة. يعيد يجي عيد عيد يمثل حاجة كبيرة للفلاحة اللي هم فلاحة في حد ذاتهم مناضلين وجاهدوا وكانوا في الجبال قاوموا المستعمرين ونساهم قاومة المستعمرين بخبز الطابونة للثوار الثوار اللي هم كلهم الأغلبية متاعهم فلاحة وبعد يجي في عيد جلال متاعهم هم ما يتزادش القمح وما يفرحوش ونمروا مرور الكرام ببيان مقتضب محتشم لا يليق بالفلاحة التونسية. نحن لهنا نعاودوا نأكدوا اللي هذا حقنا مكتسب وحقنا مانيش باش نوجهوا الحديث لحتى واحد. نحن نوجه الحديث رأسا إلى السيد رئيس الجمهورية باش يتدخل في الموضوع هذايا وينقذ الموسم الفلاحي ولو في الآخر ويزيد للفلاحة في القمح يزيدهم حقهم هذايا. ونعرفوه اللي هو في الأمور هذه يبقى التدخل اللي هو في الفيصل خاطر الأمور وصلت إلى ما لا نهاية منه ومع مراعاة سلم التعيير مع المرونة في سلم التعيير مش يزيد من هنا وينقص من هنا. العام ذا كله مهوش الفلاح اللي متسبب فيه الناس اللي مشرف على الفلاح من بذر ممتازة إلى أمونيتر إلى ما لا غيره. فلاح لهنا ضحية الفلاح لهنا هو اللي خاسر. الفلاح يلزم الدولة ترجع له هيبته ترجع له مكانته وتزيده في القمح وتوقف معاه وتخليه يخدم مرتاح نفسانيا.
0: انا عطيتك بعد اذنك انا عطيتك المجال باش تتحدث وتوصل صوتك ومتاكدين اللي صوتك ان شاء الله يوصل راسا الى السيد رئيس الجمهوريه كما متاكد اللي يوصل للسيد وزير الفلاحه. وبالنسبه للبيان نتاع السيد وزير الفلاحه بمناسبه العيد نتاع الفلاحه كان كشف السيد الوزير بخصوص منظومه الحبوب عن اطلاق استراتيجيه وطنيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسيع في زراعة الحبوب المروية كما ترقي لوضعية قطاع تربية الماشية في لقاء في البيان اللي خرج عند سيد وزير الفلاحة. وكنت إذا أكسجين فام معناتها داولناه نقطة بنقطة وإحنا في إدار المتابعة وهنا راني مانيش أنا ندافع على حتى حد. المجال مفتوح لهم وزارة الفلاحة يكلمونا على 31 10 80 90 ونتواصلوا مع بعضنا ونوصلوا الصورة ونقربوا ما نخليوش كما كان يحكي سي عادل الفلاحة مظلوم ولا الفلاحة
1: مجرد للتفاعل. أنا مانيش جيت نحلل ولا نناقش في بيان وزارة الفلاحة. أنا جيت نحكي على أمور أصلية ندافع على الفلاح المنظور متاعي وأنا جيت بحرقة بألم اللي نحن عنا 3 سنين ما تزدناش في القمح وعنا ممارفين حاجة نفسية في الفلاح نقولوا عيد الفلاحة في زيادة متاع قمح.
2: بعد تدخلك بانتباه لك أنا سؤال اللي يفرض روحه سي أو بحذانا سي عماد وسي عادل السؤال هو ايه ودور هياكل انتم لسان دفاع الاخوه الفلاحه ماذا قدمتم شنو هي الاضافه اللي اعطيتوها شنو المقترحات العمليه اللي باش تحسن لنا هالوضعيه المترديه اللي قاعده تتكرر كل موسم وكل عام. وين الاستراتيجيه الوطنيه انتم تلعبون دور هام شنو دوركم في الجانب هذا؟
3: سي معود الهادي اول حاجه في لقائي الاول مع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه الحرقة اللي تكلم بها راهو مسو تفهم كل شيء
0: بالحق
3: راهو ما هيش مزايدات لأنه بجنبي ولا تفهم العبد اللي حاسس راهو على الفلاحة وهو حاس بي وأنا حاس بيه خاطر احنا كلنا فلاحة متاع زراعات كبرى في الأخر فهمتني تحس بالحق حرقة من منظمة كما الاتحاد التونسي للفلاحة اللي اليوم واحنا كنقابة تونسية الفلاحين اللي اليوم كما قالك يعني وزير الفلاحة يغيب منظمات على المشهد ويخرج من المسار اللي المعتاد به في عيد الفلاحة بأنه يخرج بقرارات نتاع سواء ترفيع وإلا تحسين وإلا حاجة كي باش تفرح الفلاح والمنتج التونسي باش يواكب الشيء هذا. من ناحية سؤال سي محمد الهادي اللي قال وينكم كمنظمات انت اليوم كوزارة تتعمد الإقصاء وتتعمد تغيب المعلومة وتتعمد أنك تخدم في صمت وكأنك يعني خايفة من حاجة أنك توريها ولا نقص وإلا دنيا. الفلاح التونسي موكلة ليه مهام معينة وحتى المنظمات موكلة لها مهام معينة اللي هي اليوم أنا عندي دور متاعي الإنتاج والترفيع المردودية واللي الوزارة عندها دور متاعها زاد اليوم أنها تحقق كل ما هو مدخلات الإنتاج توفرها وأنها تقوم برمجة يعني سلسة ومرنة وفي أوقاتها فما كل واحد عنده الدور متاعه والأدوار تكون متكاملة. إذا اليوم أنت عاطية ثقة في المنظمات وإذا احنا نولي ونعطيه ثقتنا في الإدارة عاطين ثقتنا في الرئاسة لكن في الإدارة بالحق ولينا متخوفين برشا ولينا ما عادش عاطينا الثقة في الإدارة متاعنا نحكي على وزارة الفلاحة وإلا حتى المندوبيات الجهوية. اليوم أنت اليوم كي تتعمد إقصاء وقت عندك مقررات ما بين يديك تقول للمنظمات هذه يلزمها تشارك وتحضر وتقادي وتعطي معاك القرار باش ما تغيبهاش باش توصل المعلومة. يا أخي شكون باش يوصل المعلومة؟ شكون باش يوصل المعلومة؟ الفلاح للفلاح والمنظمة للفلاحين متاح. كي انت اليوم شنية حرقتنا احنا كفلاح يا ولدي خلينا كان نقابة تنسية الفلاحين بلكش احنا جدد في المشهد. انت اليوم حرقتي على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحر يا اخويا يمثلنا بصفة عامة يمثل الفلاح شبيك ما استدعيتوش ما معنى هذا؟ علاش تغيب فيه؟ علاش تغيب فيه؟ ما تحبش تسمع صوت الحق؟ ما تحبش تسمع الدخلاني متاع الفلاح؟ يوجعك انك يقول لك راك ما عاونتنيش وما مدلتليش لا مونيتر وما حضرتليش البذور ممتازه وما عملتش هذا وما عملتش هذا باش يوجعك الشيء هذا ما تجمش تتصلح هكا. مش كل ضربه ضربتين لما يخرج قرار من رئاسه الجمهوريه ومن الرئيس بذاته مش انك اليوم تتحرك انت تحرك في البذور تحرك في اللمونيت شنو باش يكمل يتحرك يولي يخدمها الدنيا الكل هو وكهو شنو هو اللي مازال يعني ما تخدمش. لذلك اليوم احنا سي محمد الهادي الدور متاعنا يكون بالتكامل اما راه الاقصاء ما يولد كان التهميش.
0: اي نعم
3: وحطها في بالك صحيح. وانا ندائي المندوبيه الجهويه اندامت لما وصلت اليك اندامت لغيرك لما وصلت اليك 100 مندوب تعد على بنزرت واحنا موجودين. إذا نقول له اليوم راهو الإقصاء ما يولد كان التهميش.
0: احنا نواصلوا في برنامج نبض الفلاحين بعد الفاصل الإشهاري هذايا وصوت صوتكم وراي رايكم.
4: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
5: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونا بايمنت سهل لك حياتك.
6: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
7: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
8: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شنطي وتلوج على حل قانوني. الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو على اش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من 3 ل 5 مع وطف العوني على اكسجين اف ام.
1: لازم على أكسجين أفهم.
2: رجعنا معاكم في برنامجكم الأسبوعي كل نهار خميس مع برنامج لازم نبض الفلاحين، نتابعوا المستجدات بالنسبة للقطاع الفلاحي. اليوم موضوعنا نتحدث فيها الاستعدادات للموسم الحصاد، وركي نتحدث مع الحضور اللي معنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة ببنزرت فلاحة وصيد البحري سعاد المجري. كيف سيد رئيس النقابة الجهوية الفلاحين سعماد وعذور وزميلنا ومعد برنامج نبض الفلاحين، كنتحدثوا على موسم الحصاد. راه كل شيء مش وقت اللي باش نجمعوا للقمح، راه كل شيء موسم الحصاد. علاش نقولوا حصل ما في الصدور؟ راه موسم الحصاد يشمل كل شيء، وان شاء الله الاستفاقه تكون بالحق عاجله في اقرب الاوقات باش نحافظوا على الامن الغذائي. لو كنت تحدثوا على فلاحه نتحدثوا على امن، نتحدثوا على الاقتصاد، نتحدثوا على السياحه. راه كيجيونا سياح وما يلقاوش انتاج عنا، اجنوا نعملوا نجيبوه من هنا نهزوه من هنا. يلزم يكون فما وعي تام بضرورة المحافظة على الفلاح، المحافظة على الفلاحة، المحافظة على الأراضي الفلاحية، لا لتقسيم الأراضي الفلاحية ولا لبعثرة الأراضي الكبيرة اللي تم فيها الزراعات الكبرى. نتحدث مع ضيوفنا كيف حاضرة معنا في المباشرة سيدة مونيا البكوش ممثلة على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في بنزرت. مرحبا بك مدام مونيا.
3: مرحبا بكم وبالحضور لكل
2: المستمعين
3: الكرام،
2: مرحبا بكم. عايشك، اهلا وسهلا. حبيناك تكون بحضينا باش يكون التفاعل مباشر، لكن يعطيك الصحه على التدخل والتفاعل. بالنسبه لليوم نهنيكم بالعيد نتاع الفلاحه، هو في الاصل راهو نهنيو الفلاحه بعيد الفلاحه، لكن انتم متواجدين لخدمه الفلاح، وان شاء الله نتمنوا استدامه القطاع هذايا بالقرارات بالتشريعات بالخدمه. مدام مونيا البكوش، واقع الزراعات الكبرى والاستعداد لموسم الحصاد في ولاية بنزرت، تفضل.
3: بارك الله فيك سيدة ألفا والجميع. بالنسبة كما كل عام لاستعداد لموسم الحصاد، يعني ثم مجموعة كاملة من المستلزمات، والفلاح هو الثقة أول واحد هو حاضر في الميدان. كما قلت انت توا عنا عيد الوطني للفلاحة، احنا اسبوع كامل الحقيقة نحتفلوا به والابواب مفتوحة على الكل. دونك فات هي جلسة تعمل على مستوى الولاية للتحديد هذية. بالطبيعة تم معاينات المراكز التجميع في إطار اللجنة للمعاينة هذية على الوقوف على المدى الجاهزية بتاعها. كما تعرفوا الولاية عنا 30 مركز، يعني صارت إضافة مركز عمناوي والتجميع في الحويض من معتمدية يوتيك، وتم زادة مركز حبوب تابع لديوان الحبوب براس الجبل. دونك صارت الزيارة الأولى وتمت موافقة على مجموعة معينة من المراكز اللي كانت جاهزة، وتأجيل البقية في موعد لاحق إن شاء الله باش تنطلق خلال الأسبوع هذا للوقوف زادة على المدى الجاهزية بتاع البقية اللي ما كانتش جاهزة، وثم بعض النقاط اللي يلزمها تتاركها. كيف تم زيارات ميدانية بالتنسيق مع الحماية المدنية وكافة الخلايا الترابية بالمناطق الانتاج، الوقوف على المعنيها الوقاية من الحرائق، المعنيزم الفلاح وهذه حاجة ما هيش جدالية باش يكون جاهز التوقي من الحرائق. كما نقولوا احنا السهريجة متاع المال، الجرار بجميع التوابع متاعه، يلزم التجهيز متاع الآلة الخاصة بكل آلة الإطفاء، معناها مجموعة كاملة معناها من الإجراءات اللي ما هيش جديدة على الفلاح، أما بس يا بيش ديما معناها سمك الأيامات هذية والزيارات الميدانية لمزيد معناها التوقي ومش ياخذ العبد الشذر متاعه من الحاجات هذية.
2: مدام مونيا السي محمد الهادي البكوري معد البرنامج بحب يتفاعل معك.
4: سيدة مونيا مرحبا بك. أنا نحب نسأل على أرض الواقع. خلينا على أرض الواقع نتكلموا وتكون بالإثباتات والأدلة. احنا سابقا كانت الإدارة الجهوية للتجهيز أو وزارة التجهيز هي اللي تتكفل بالمسالك الفلاحية.
2: المسالك
4: الفلاحية. خليني نكمل
3: محمد الهادي. طبعا احنا نحكيه بالنقطة احنا بدينا بالاستعدادات نتاع الالات الخاصه
2: بالمراكز التجميع
3: مازالت معناها الاجراءات مش وصلت
4: للمسالك. خليني نكمل لك. انا عم ناول نحكي مقارنه بالعام ناول في الوقت هذا في الوقت هذا نفسه اللي توا ولا فما مسك دخل جهه ماطره مثلا معتمديه ماطره في العام ناول في الوقت هذا فما 50% تم مسحة السماء الى حد اليوم ولا فما متر او حتى حاجه تم ذي خاصه. علاش حتى نقول لك علاش؟ لانه وزاره الفلاحه هي قالت انا ساتكفل هذا الموسم بمسح كل المسالك الفلاحيه. اي وينه؟
3: خليني عاد ملا نكمل نتفاعل معك شي محمد الهيد.
2: اي تفضل.
3: هي انا يمكن نحكي رهو على ارض الواقع. ما يمكن نحكي نقول معناها الزيارات الميدانيه المراكز التجميع والا للحملات هذيا. انا باش نوصلها للمسالك الفلاحيه. هي تم المسالك مش المسالك الفلاحيه والحواشي نتاع الطرقات اللي هي معناها نورمالمون من مهام الإدارة الجهوية
2: للتجهيز.
3: إلا أنه معناها ساهمت باش تساهم المندوبية والولاية مشكورين الكل للتدخل في المسح هذا. وما تنساش السنة اللي العام ما شاء الله ممطر وما أمكنش أنا باش ندخلوا كي عام ناول معناها كل عام كما نقولوا احنا كيفاش نقولوها احنا البنات عم ناول ماهوش كيما السنة. السنة سما بلايص مازالت مبلولة دونك قاعدين توا يتدخلوا وبقدرة ربي مع تضافر المجهود نتاع الولاية ونتاع المندوبية اللي هي ماهيش من مشمولاتها مسح المسالك الفلاحية إلا في المناطق الصقوية فهمتني. دونك بالتضافر الثلاثة الجهات هذين إن شاء الله ماني نوصلوا في الأباء وفي الموعد قبل انطلاق الموسم المسح نتاع المسالك هذه إن شاء الله.
4: وتل الرباط وين وصلنا؟ هل هناك تقدم في تل الرباط يا سيدة مريم؟
3: أنا والله عندي المجموعة كاملة ناخذ من نقطة مثال الشيخ محمد الهادي. بالنسبة للتل نتاع الرباط احنا في الولاية عندنا حاجيات ما يناهز 3000 طرناطة لأنه معناها حد الآن تم وضع ما قرابة 1300 طرناطة. الإشكالية اللي هنا مش في معناها الكمية وكذا تم شقيقة معناها ارتفاع في سعر تل الربط نعمناه في حدود 4600 السنة في حدود 5200 الكيلو مازلنا معناها في انطلاق الموسم إن شاء الله معناها العملية متواصلة في وضع الكمية هذه. وكان تمام معنا حد إشكاليات ديما احنا مع الصناعة ان شاء الله معمل فولاذ او معمل غزالة باش نحرصوا على وضع الكمية من الحاجيات متاع الولاية.
4: وهل آلات الحصاد اللي متوفرة حاليا في الولاية
3: بالنسبة لآلات الحصاد
4: هل هي كافية باش نربح الوقت؟
3: ما يناهز دوة 330 آلات حصاد اغلبها في حالة متوسطة الى حسنة. بعض الآلات يمكن في حدود 10 آلات قديمة يعني 10 آلات خاصة قديمة 330 ما يعتبرش هذا معناه العدد كافي للتغطية بتاع موسم الحصاد.
2: عدد كافي مع خصوصية المسالك اللي ما زالت مبلولة واللي ما زالت ما منعرفش.
3: نعم
2: قلت لك هذا العدد كافي وحذرين معنا نتين عن الفلاحين ده وما يقولوا شنو الوضع.
3: أي كان في حدود 326 عام ناول وكان العدد كافي. السنة نضافت ما قارب 4000 جديدة وهذا العدد باقي كي زيادة في الخير إن شاء الله.
2: إن شاء الله
3: العدد كافي.
4: هل تعلمين سيدة
3: الآلات الحافظة هذية آلة التفريغ بالمصب مش بالشكاير مش بالأكياس لا الغالب
4: المتاح. هذم
3: نعم
4: كبار. اسمعني سيدتي، كبار الفلاحين يبدأوا عندهم آلاتهم، لكن ديما نحكيه السيدة ولفة تأكد على هذا، وتقول 75% من صغار الفلاحين تعرف آخر وقت معناه يوصلوا حتى تعدوا جويلية أوتو سبتمبر، نوصلوا حتى الأكتوبر. كيفاش الزمن؟ الزمن عنده قيمة بالنسبة لصغار الفلاحين، قد ما نوفروا الآلات الحصاد لو قد ما نربحوا الوقت، واكبر ضحيه يمشي فيها هو صغار الفلاحين.
3: آلات الحصاد شديد هي راهي على ملك خاص، ماهيش على ملك معناها مؤسسه معينه. ونقول لك حاجه اخرى، الفلاح الكبير توا معاش يساعده باش تبدا عنده آلات الحصاد نتاعو هو، لانه في التكلفه مقابل انه باش يكري آله يطلع رابح، هذا معناها حسب الواقع نتاع
4: قد ايش سعر سعر الآلة الحصاد؟
3: لا ما الثقة ما نجمش نجاوبك، ما عنديش فكرة.
2: نحن باش نسألو على الوضع الاستعدادات متاع الفلاحة بالنسبة للاستعداد للموسم الحصاد.
3: الآلة الحصاد مكلفة جدا.
2: اي نعم
3: جدا الثقة ما نجمش باش نعطيك انا.
2: ليه مش توا احنا نبحثوا عليها قديش تتكلف. حضر معنا سيد عماد وعضو رئيس نقابة الفلاحين وفلاح من زراعة الكبرى، يحب يتفاعل معك. تفضل سي عماد.
5: مرحبا مدام بطوش.
3: مرحبا
5: يا عماد. بالنسبة للآلات الحصاد احنا باش نتفاعلوا شوية، لأنه السوم بالحق غالي برشا على الفلاح، وهذا يمثل اليوم عائق. يعني اليوم إذا اليوم نحبوا نطوروا الأسطول متاعنا ونحكيه على نسبة ضياع كعليها وزير الفلاحة اللي هي 15%، وإحنا نعتبروها اليوم نسبة عالية وعالية برشا. ما فهمتش يعني الرقم هذايا كيفاش وقع تدوين متاعه 15%، إذا نعرفوا إحنا عنا تجميع 12 مليون تقولش علينا ضيعنا مليون وميتين، معناها تبذلية متاع ماكينات حصاد ما يقارب يعني تقولش عليها ولاية بنزرت ضاعت في الحصاد. ولهذايا من اليوم إحنا نعرفوا اللي الأرقام هذايا يعني مرتفعة شوية، نسبة متاع 15%، ولا أنه رقم حب يشوكي بيه باش نشوفوا تعديل آلات الحصاد في الأخير. لكن إذا اليوم نحبوا نخدموا على نسبة الضياع والاستعداد للموسم، وركز الوزير الفلاحة على نسبة الضياع في مداخلة كاملة يعني الجوانب الكل ما ذكرهاش وذكرنا نسبة الضياع، اليوم يلزموا زاد كيف كيف يعاون المستثمر والفلاح، مش أنه اليوم يجم ياخو آلة حصاد بأثمان معقولة وتكون جديدة، مش هالنسبة هذية اللي قاعدين نحكيوا عليها في الأيامات الإعلامية اللي قاعدة تصير في تعديل آلات الحصاد تنقص، واللي أنه اليوم يصير معناها تجميع أكثر ونسب أكثر. بالنسبة للتل الرباط ماذا بينا يعني فما تسعيرة منضبطة اللي هي 4680 الكيلو رباط، يعني اليوم حتى كي نلقاو ب 5200 احنا من منبر هذايا معاكم انتم كمندوبية فلاحة نوسي وزارة التجارة اليوم باش تتدخل وتضبط هالتسعيرة، لانه الفلاح اليوم الرباط ولا يتكلف له من الحشين للتروتيا للربطان ما يقابل 2200 للبالة قاعد فما اكثر اللي كان السنوات الفارطة في حدود 17%، معناها هذه كلفة تنضاف. اذا نزيدوها اليوم التسعيرة متاع التل، وانا سمعت اللي فما حتى التل لامبورتي من برا من ايطاليا وجاي لهنا هيك باش يعاضدوا به يعني الكميات اللي ناقصه في الانتاج هنا هيك، يعني اذا باش نوصلوا زاد نتزايدوا على سوم تل الرباط من 4680 الناس قاعده تخدم ب 4600
2: ما يتغلى الكلفه نتاع البيع نتاع القرط
5: بالطبيعة القرط والتبن اللي هو في جره هذي. دونك هذوما هما بالنسبه للمراكز تجميع الحبوب. مدام مونيا اللي نحب نقوله لك اللي مراكز تجميع الحبوب راني سمعت في جاني تقرير في حضور انهم شرطوا مراكز تجميع الحبوب للشركات الخواص اليوم حبوا انه الانطلاقه تكون وقت اللي الهوميديتي توصل العشرة، يعني اليوم يا الهوميديتي نورمالمون تكون اقل من 14 باش الاذن يتعطى لممارسة الانطلاقة متاع موسم الحصاد. عندنا الشعير يتيح بكري شوية، عندنا فما نوعيات متاع قمح تنفض على بكري. اليوم التخوف متاعنا في المجال الفلاحي الهيمنة متاع الشركات الخواص هذية على القطاع أنا اليوم ولات تدلي برأيها فيما هو قانوني. يعني اليوم أنت إيش معناها نطيح؟ لا أنا سمعت خطر وذومة
3: أنت عطيك الصحة يا مهد، اللي قلت احنا نخدمه في اطار قانوني نخدمه على درجه والعتبه نتاع درجه رطوبه قل على 14% مش شغل عليا مركز ولا كذا وكما تفضلت انت بالمعطيات نتاع الجريناج هذه وضياع المحصول كل على حساب شكون على حساب الفلاح ولا حساب المجموعه الوطنيه دونك ما فماش منها الحكايه الى حد الان
5: اي انا نعرف مدام مونيا اللي هو القرار يتخذ عن طريق وزاره الفلاحه والمعهد الوطني للزراعات الكبرى اللي يخرج ولا في فا بعد هذا الكل وباذن من والي الجهه بعد التناقش مع جميع المدخلين. لكن انا شنو اللي نحب نوضحه من تويكا للساده المستمعين وللفلاحه اللي احنا قاعدين نوصلوا لهم في المعلومه اليوم الشركات هذه اذا بدات ترمي كما نقولوها في المعنى ولا في الكلام ولا في قرار عمري ما سمعت جس في النبض انك اليوم تقول لي اوميديتي 10 فهمتني فما بالك غدوه شنو باش تطرح على الفلاح ولذلك من المنبر هذايا انا راني مانيش متوجه ليك مدام مونيا ولا لوزاره الفلاحه انت عرفني نشكون متوجه شركات الخواص هذايا يعطيكم الصحه قمتوا بمجهود وليتوا تجمعوا وليتوا تعملوا في الملتيبليكاسيون تاع البذور الممتازه اما حطوا في بالكم راهو كيما الفلاح تجاهلكم السنوات هذايا ولقى الثقه فيكم راهي فما شركات اخرى خواص راهي بدات تحل ويجم يتجاهليها فما نحبوش اللي تدخلوا لنا في الدواء في اللامونيتر في البذور الممتازه في في في في هذاك الكل في التسعيره يمكن ياسر راكم عندكم طرف مخفي في انها تسعيره ما تترفعش في في, في الاقتطاع في هذا الكل دونك احنا هنا هيك نحب نبلغ عن طريق التدخل متاعي للشركات الخواص هذية راه نقول لكم حاجة بركة احنا فلاحة صحيح استبشرنا بوجودكم في ظل الشركات النصف الدولية في التجميع كما الكوسيبلي والسجيزية ذو متابعين الدولة راه واحنا مذابينا كان يرجعوا ويرجع النشاط متاعهم في التجميع وتأهلهم الدولة وتدخلهم أموال لإعادة البناء متاعهم ولإعادة التكوين متاعهم خاطر هما يمثلوا بالحق الكابح للخواص الدولة إذا تحب تعتمد اليوم يلزمها توفر للناس هذوما كيما الكوسيبلي والسي سي فهمتني القدرات والآليات في الخلاص وتوجه الفلاحة ليهم لكن هالخواص اليوم إذا أنت تدخل بمنطق ماذا بي 10 اليوم غدو ما نعرفش عليك شنو اللي باش تولي تفرضوا عليا ولذا اليوم أنا من المنبر هذايا توصية راهو فما شركات أخرين خواص حالة وراهو الفلاح راهو يجب يتوجه لها إذا أنت باش تولي تعرقل مسيرة الفلاح وإلا تهيمن عليه بطريقة أخرى من البذور إلى حد الحصاد. شكرا
2: تيك صحة سي عماد. سي عادل المجري رئيس اتحاد الفلاحين في بنزرت تحب تفعل؟
6: والله نتفاعل مع مدام مونيا ونوجه لها التحية. أنا آلة الحصاد تم الذكر عليها ونعرف موضوعها وفي الشأن ذي أنا نشوف العملية تحسيسية تحسيسية للفلاحة وتحسيسية لأصحاب آلة الحصاد خاطر هذه والتقنيات علمية والمتابعة علمية في آخر مرة صارت في غزالة يعني صار يوم مفتوح باش عرفوا الماكينات وكيفاش الخدمة بتاعهم وكيفاش الأمور العلمية خاطر والت أمور علمية مضبوطة بالكدا أنا نأكد على عنصر ونعتبره أهم حسب رأينا وأنا في النقطة هذه أنا احنا كاتحاد جهوي في بنزرت متناغمين ومنسجمين مع الادارات الجهويه الموجوده نذكر المندوبيه ولا الولايه كيف كيف اما انا عندي نقطه اساسيه قبل ما نخطو الات الحصاد نبدو بالمسالك الفلاحيه
2: اي نعم
6: مسالك الفلاحيه اللي هو امر يهم الاداره الجهويه للتجهيز والمندوبيه والولايه ويهم الناس كل المسالك الفلاحيه هي القلب النابض هي العمود الفقري والشرايين انسان ما عندوش مسلك فلاحي كيفاش تحبوا يطلع من من من من ارضه من مسكنه للطريق الرئيسي انا باش نجيب ماكينه ما وفرت لهاش انا صرنا نسبق في الماكينه وما وفرتش المسلك هو كل هو اللي باش يحكم على الماكينه ويحكم على البريسه ويحكم على كرة الحمايه المدنيه لا قدر الله ويحكم على الفلاح باش يخرج الكيس ويحكم على الفلاح باش يتفاعل مع مع مع كل شيء هو المسلك هو قبل كل شيء نبدو بالمسالك الفلاحيه من بعد انا بيودي وهذه انا قلت النقطه ذي ناديت لها قبل ان يلزم الدوله ترجع تمسك بزمام امور الفلاح
7: يلزم الدولة تضرب بيد من حديد على الناس الأطراف اللي تحب تدخل في الشأن الفلاحي. يلزم الدولة، الدولة هي اللي تشد الفلاحة من أول الموسم لآخر الموسم. الدولة يعني أقول المندوبية أنا، خلايا الإرشاد، توفير البذور، توفير الأسمدة. تونا فكر أخويا عماد نقطة، مراكز تجميع الحبوب اللي هي تابعة الدولة ما جابتش موني ترسنا، ذي نقطة استفهام كبرى. يعني الدولة ما جابتش المونيتر، المونيتر متاع الدولة والمجمع متاع الدولة ومركز التجميع متاع الدولة ما يجيبش المونيتر، والخواص يجيب المونيتر. مدام منيا نقطة استفهام، حبونا شحشكم تجاوبنا عليها. هذه نحن
2: مدام منيا البكوش تتفاعل مع سي عادل، تفضل.
3: نعم، صارت تعمل شوية صعوبات مالية الكوسي بليز سي جي تي توا معناها تمر بها، وعلى هذيك معناها تعرف اللي باش واحد ياخذ مجمع ومزود ولا تاجر بالجملة باش ياخذ كمية ماهيش هينة، معناها باش يكون تعمل إمكانيات مالية كبيرة يلزم مالوغوزمون معناها هاي توا بدات تعاود ترجع شوية النفس الجديد للاستراتيجية والكوتيبلي. إن شاء الله معناها في المستقبل تكون قادرة على أن باش تتزود بالمادة هذه.
7: سامحني بالله مش قصيت عليك، سامحني،
2: تفضل.
7: نحب نتفاعل معاك في نقطة. أنا قلت لك الدولة مراكز التجميع اللي تابع الدولة ما جابوش مونيتر. أنا منيش عندي قرار خاص على الخواص ولا عندي عليهم حكاية، أنا نحكي الدولة. احنا كنقول الدولة ديما الإنسان يرتاح للشركة بتاع الدولة، يرتاح للدولة تسير الأمور. أنا نقصد الشأن العام بتاع الفلاحة تمسكها الدولة. وانت مركز تجميع حبوب لميت القمح، قبل القمح الفلاح وما تجيبش لا مونيتر، شنو معناه؟ ولمنوين لمونيتر؟ نعرف أنا يتعدوا بأزمات مالية، لكن كان بالأمكن تتوضع استراتيجية فلاحية صلب القرارات الصحيحة وصلب الدولة صلب عزارة الفلاح. شكون المراكز هذمه هم اللي يوفروا لمونيتر باش ما نخلوش المجال مفتوح للناس دخلاء بيع لمونيتر بالأسوامات اللي تحبها هي وتبيع بأسوامات خيالية. كان جت الدولة تبيع على الدولة بيعاته بسعره. مراكز تجميع الحبوب هي اللي تختص بيع لمونيتر. هذا ايش قصدت أنا؟
3: شكرا. عفوا عفوا. هو التسيير عن تعلمونيتر أو الأسمدة الكيميائية بصفة عامة تخضع لسوم سعر معناها معروف، ماهوش معناها مسيبة هكاكا. بقى معناها راه ثم برشا أطراف في الداخل كما التجارة كما الأمن كما كل شيء في المراقبة متاع متاع النقاط الكل، واللي مخالف معليه كان يتحمل المسؤولية متاع المخالفة متاعه. معناها تسوى تابع للدولة تسوى معناها هي الثمانين كما قلت تاتك مع مراكز تابعة أو مؤسسات تابعة للدولة من طرف الفلاح معفوة علاش، ومع هذايا اللي يخالف معدي كان يتحمل المسؤولية عن المخالفة نتاعو.
2: بالنسبة للإنسيابية متاع نقل المحصول، بالنسبة للحبوب الإنسيابية متاع نقله من الشمال، كيفاش قاعدين منسقين مع وزارة النقل مع السكك الحديدية مع
3: معناها ديوان الحبوب هو اللي معناها عنده استراتيجية متاع متاع الإنسياب متاع المحصول هذايا مع الشاحنات مع السكك الحديدية. يعني الحقيقة تفاصيل أكثر تفاهم مع ديوان الحبوب المجاوي إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة مدام منيا البكوش.
4: هذه المخازن أو السيلونات اللي عنا في ولاية بنزرت هي تستوعب كل الصابة اللي موجودة عنا. شنية الإضافات ما الجديد في هذا؟ فماش حاجات جديدة أو يقعد المنتوج نتاعنا مهمل البرة وساعات صارلنا حوادث قبل وقت اللي تكون صابة قياسية قلناش حسابنا في الجانب هذايا، خمناش في هذا، عملناش إضافات،
2: خممناش في التغيرات المناخية ولم من غير وقتها
4: زميلتي في التغيرات المناخية وقت اللي نخلو المنتوج واللاميناه البرة
3: نجيبك يا محمد. بالنسبة للمراكز التجميع قلنا تم 30 تم إضافة متعزوز مراكز عمناول. الطاقة الجملية للتجميع ما يناهز 1500 كنتار، يعني تكفي الصابة الكل منها الصوامع اللي هما نقولوا احنا كدباب زي ذيكا طاقة

0: في حافر موت تريت ديوان الحبوب اللي هو زيدا عنده طاقة هائلة في التخزين هذا وموش من طرف الفلاح. الحقيقة هو معناها عنده مهام أخرى.
1: إن شاء الله ربي يوصل الصابة بالسلامة ويتحركوا كل الأطراف لمصلحة البلاد. راهو هيوار والفلاح يخدم مش مخلي من روحه, وسبحان الله ربي زاد ما خليش بالفلاح كما خليه به عديد الأطراف كما قالوا اللي حاضرين معنا ضيوفنا. ربي ما خليهمش صب المطر في وقتها, وين كانت صبت كانت نافعة الحمد لله على نعمة الخيرات ونعمة الغيث النافع. وإن شاء الله ربي يوصل الصابة على خير. نعود نقول وربي يعاون كل فلاح يخدم بالحق بحق وحقيقة, وربي يعاون كل الخواص زادا كيف اللي يخدموا يستثمروا ويكونوا بالحق يراعيوا الناس ويراعيوا الفلاحة اللي قاعدين بالحق يخدموا بضمير. وهم رام اللي خدموا فيكم الفلاحة, رام هم اللي خدموا فيكم. كان ما يجيب لكمش القمح تعمل انت الدب وما تنجم تحط فيه حتى شيء. تحية كبيرة ليكم. خليكم كلمة الختام سي عادل الماجري. مرحبا بك.
2: انا والله نحب نعتذر سي عبد الرؤوف. سي عبد الرؤوف الغالب نعتذر لك سي عبد الرؤوف.
1: شفت الوقت قديش
2: الوقت تضغط علينا
1: ايجا بحذين
2: تدخلات. ان شاء الله المره الجايه تجي بحذين سي عبد الرؤوف. وكذلك تحيه لزميلنا سي احمد معناها الهمام اللي هو تو قاعد يتابع فينا ويسمع فينا وهو في معنا.
1: ان شاء الله نقول له حج مبرور بالنسبه للي مشى باش يوصل لهم الحج. ان شاء الله كل الحجاج نتاعنا الميامين هاكا تمشيو معناتها الاراضي المقدسه وتدعيونا بالخير, وان شاء الله ربي يوصلكم سالمين.
2: وان شاء الله في الاسبوع القادم احنا وفينا وكفينا ما سنعود للموسم الحسن باش نرجعوا الى العيد الى التزود او اقتناء كبش العيد وعلوش العيد وشنو اخر تطورات وشنو الاسعار هبطت ولا طلعت باش نطرحوا ان شاء الله في الاسبوع القادم.
1: ان شاء الله ربي يحين ربي يحين بخير
2: اهل المهنه.
1: خليلك كلمه الختام تفضل.
3: ختاما وكما يقولوا فيها ان شاء الله ختامها مسك. انا ندعو كاتحاد جهوي يدعو الى تضافر الجهود ونخدموا يد واحده لانجاح الموسم الفلاحي ونخدموا في مصلحة الفلاح. على الأقل نفسخوا لو جزء من الصفحة اللي هو أغلبيتها صفحة أغلبيتها ما هيش باهية من اللي عانيه الفلاح من أول موسم. ونأكد ديما نأكد خاطر هذه أصوات الفلاحة في الاتجاهات الكل في الجهات الكل. نتأكدوا على المسالك الفلاحية, نأكدوا على ضبط الأسعار في قطاع الغيار, نأكد على ضبط الأسعار في مادة التل. نحاولوا نبسطوا الأمور للفلاح باش يلم صابته. أنا زاد باش نذكر نقطة اللي هي كاتحاد فلاحة باش نبعدوا على الأرقام, ما نش نقولوا حتى أرقام. والأرقام اللي قاعدة طالعة أنا ندعو الفلاح متاعنا باش ما يتأثروش بها, باش ما يحطوهاش مقياس في خدمتهم. تو يتم الحصاد وتو نعرفوا النتيجة. إن شاء الله العام مبروك.
1: إن شاء الله
3: ذي الأمر عند رب العالمين. صار في الفلاح ما صار في لخ ربي كرمه بالغيث النافع
1: الحمد لله
3: ونقضه. وإن شاء الله نتظافروا الناس كله ونخدموا يد واحدة في مصلحة تونس, وتونس راي تخدم كان جمعا وليس فردا.
1: شكرا ليك سي عادل المجري رئيس الاتحاد الفلاحة وصيد البحري في بنزرت. الكلمة ليك سي عماد وعذور رئيس نقابة الفلاحين في بنزرت تفضل.
4: شكرا. نحب اليوم نوضح حاجة اللي في السنوات الفارتة كانت التعزيزات في الآلات الحصاد من قبل ولايات أخرى اللي كانت تقبل جينا من ولايات كما نقولوا من نوبة, كانت زادة من زغوان, كانت من الكيف. فما آلات حصاد كانت تتعاضد الموسم الفلاحي في بنزرت, وكانت يعني بالشكل هذاك نكونوا في في في في في فترة باهية يعني من الحصاد وما نتعطلوش. اليوم لازم نقراو حسابنا اللي هالناس هذو راهم الولايات الكل تبارك الله فيها منتوج باهي هاي. يعني لزمنا اليوم تتضافر أكثر الجهود كما كان يحكي سي عادل مش أنه نسرعوا في الحصاد وأن ما نعطلوش في التجميع والإجلاء مش الماكينة ما نزيدش تتعطل في الشراك ونزيد نضيع وقت على رواحنا. حب زوز نقاط أخرين نختم بهم. أول حاجة ندائي للفلاحين مش يعملوا على رواحهم, يقولوا يعملوا على رواحهم يقرأوا الدروس من الموسم الفارط في البذور الممتازة والأشياء هذه اللي صارت لهم الكل. يلزم الفلاح اليوم كفاه ما

0: ما عانى وكيفاه ما اوقع الطمأنينة نتاعو في امور يعني وفي الاخر ما تنفذتش. انا يا اخي من هنا كل الفلاحين زراعات كبرى خضروات كل اللي خليوا زراعكم خليوا دنيتكم خليوا منتوجكم، كان توفرت الامور انك باش تعوض وتشري حاجه كساب يا مرحبا، ما لقيتش خويا خلي البذور نتاعك وهذا من حقك، ادلي بالتصريح نتاعك وتكون امورك واضحه. في الاخير ماذا بينا النقطة اللي بديت بها هي يلزم اليوم مراعاة وإنصاف الفلاحين في الزيادة في سوم القمح. يجينا بعد عيد عيد الفلاحة، يجينا في وسط الكومباني، يجينا المهم يلزم يخرج قرار وقرار رئاسي المرة هذه، خلي ينصفنا السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد كي أطراف أخرى ما حبش تنصف الفلاح التونسي.
1: يعطيك الصحة سي عماد وعذور رئيس نقابة الجهوية للفلاحين في بنزرت، شكرا لك سي محمد الهادي البكوري معد ومنسق برنامج نبض الفلاحين، كنت معكم ألفا الجندوبي مقدم ميكرو، تحية كبيرة لزميلنا محمد أمين عزيزي في الإخراج الفني والإخراج الرقمي، وتحية متجددة لزميلنا حمزة طيشي مقدم برنامج لازم إن شاء الله تتلقوا معه بداية من الأسبوع المقبل. من توا نقولكم بسلامة وفيلمان، خليكم مع زميلتي عواطف العوني في برنامج المستشار ماضي تيثا. سلامة.

0: بالبيج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة واللي بيان في تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحة
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج وصور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذا دوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور انفولاين 98-136-214 55-033-038
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفولاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا نكملين اثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك سوناتوسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شنطي وتلوج على حل قانوني. الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو على اش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من مطلع 3-5 مع وطف العوني على أكسجين FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.
1: تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شنطي وتلوج على حل قانوني؟ الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو على إيش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من 3 للـ5 مع وطف العوني على أكسجين أف أم.

0: Oxygène.
1: Oxygène. Oxygène FM. الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
2: المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أوكسجين أفام.
3: ما 3-4 دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد معدل موجته على موجتنا وعلى موجة إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. رجعنا لكم في برنامج المستشار، موعد جديد، طرح جديد، ضيف جديد، وخاصة زاوية جديدة نطرحها اليوم في برنامج المستشار. مرحبا بمكالماتكم الهاتفية على 31-10-80-90، تستقبل مكالماتكم بكل محبة زميلتي رحاب في استقبال مكالماتكم هاتفية، زميلي محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج الرقمي. معكم أنا عواطف العوني في تقديم برنامج المستشار. موضوعنا لليوم، الموضوع الحقيقة الأساسي اللي ديما يتطرح بقوة لنسمع الحقيقة المشاكل متاعه مطروحة في طويرة القضاء التونسي. ديما تسمع نحب نبني دار ومتردد، البلدية أعطتني رخصة طابق وأنا نحب نزيد الثاني، يقولك ساعات فما جاري طلع بالسور وغم علي الضوء. دونك هذه هي الحكايات اللي نسمعوها كل يوم في الشوانط وبين العائلات التونسية. اليوم في برنامج المستشار نفتح ملف واحد من أكثر الملفات اللي تمس كل مواطن يطمح باش يكون عنده سقف فوق راسه، وملف رخص البناء. دونك بين الأوراق المطلوبة وبين طول زد الإجراءات وبين ساعات إنها تتعطل الإجراءات اللي تقعد الحقيقة بالشهور وساعات بالسنوات في البلدية، وبين الواقع الحقيقة سوغ تيران والمشاكل اللي تظهر وقت يبدأ البناي يخدم من مخالفات قانونية، محاضر هدم، نزاعات مع الجيران على الحدود وغيره. دونك شنية هي المتاهة الإجرائية اللي تمنعك باش تاخذ رخصتك في وقتها، وكيفاش تتصرف كي تلقى روحك في مواجهة محضر مخالفة وإلا قرار هدم؟ هذايا وأكثر من النقاط اللي باش نطرحوها اليوم في برنامج المستشار. فرحانة برشا برشا تكون حاضرة معنا اليوم وترافقنا في برنامج المستشار وتجاوب على أسئلتكم وتوضح لنا وتبسط لنا كل النقاط، الأستاذة والمحامية لدى الاستئناف مريم الفرشيشي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: شكرا، عايشك ونشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله تكون حسها نافعة وممتعة لكم والمستمعين الكرام.
3: يعيشك يا لالا، مرسي بوكو، نورتنا، شكرا لك على قبول الدعوة. مهم برشا أستاذة اليوم أنه وحنا نطرحوها الموضوع هذايا أكيد من خلال مباشرتك للمهنة وخبرتك، قاعدة ترى اليوم في عدة مشاكل في هذا الإطار، مشكل الرخص اللي يجيك المواطن يقولك متقلق، يقولك علاش أستاذة الوقت هذايا لطوى ومازلت ما لقيتش حل. باش نطرقوا للموضوع كما قلنا في مقدمة البرنامج تباعا، ولكن خليني في البداية معاك أستاذة ديما عنك الجانب التعريفي هذاك اللي نبدأ فيه، وزاد أيضا تاريخيا الموضوع هذا كيفاش بدا من خلال تاريخ نقول احنا القانون التونسي كيفاش تعامل مع التعمير. دونك خلينا نبداو بشويه نعرفوا بالتعمير.
4: اولا هي رخصة البناء ما جاش اجراء اعتباطي طبعا. هو الاجراء هذا مبني على مفهوم التعمير. والتعمير شنو معناه؟ التعمير هي مجموعة من القواعد القانونية والتقنية اللي تخلينا نجمو معناها بطريقة مهذبة استعمال الأراضي داخل المجتمعات متاعنا. بالنسبة للقواعد اللي تنظم التعمير في تونس ورخص البناء وجميع القواعد التي تنظم هذا المدار، أولا هو فرع من فروع القانون العام، أولا ما هوش فرع من فروع القانون الخاص. ثم هي مجموعة من القواعد اللي تنظم على عمليات التهيئة والتهذيب. إيش معناها عمليات التهيئة والتهذيب؟ هذه مربوطة بقواعد اجتماعية، مربوطة بثقافة المجتمع بتاعنا. مثلا احنا اليوم عنا منطقة سيدي بوسعيد، منطقة سيدي بوسعيد عنا قواعد في التعمير وفي التذهيب في التهذيب خاص مثلا كل شيء مبني ومدهون بالأزرق والأبيض ممنوع.
3: فما معايير
4: خاصة ووجوبية مثلا المدينة العتيقة كما عنا في بنزرت كما عنا في تونس لازم تكون المتسكنين غاديكا واللي يحب يسكن في الأماكن هذيك يحترم القواعد متاع التعمير واللي تنظم المناطق هذيك. بالنسبة للتطور التاريخي للقانون هذا هي ابتدأت من قبل الاستقلال اللي هو فترة الحماية. حقيقة ما كانش فما معناها قواعد ولا قوانين خاطر المستعمر بطبيعة كان يحط في قوانين اللي هي معناها الأغراض هو مش أغراض المجتمع متاعنا نحن
3: يعني بني على كيفه
4: على كيفه هو حط وحط هو القواعد اللي يحبها هو. لكن بعد الاستقلال كانت أول محاولة لتجميع جميع هذه القواعد وجميع هذه القوانين اللي تهم التعمير في تونس كانت مجلة التعمير سنة 1979
3: مجلة التعمير.
4: ثم المحاولة الثالثة كانت اللي هي توا مازالت سارية مجلة التهيئة الترابية والتعمير اللي هي صدرت في سنة 1994 ومؤخرا زاد مجلة الجامعات المحلية سنة 2018 وكذلك ديما فما موجودة مراسيم وموجودة أوامر تحاول اللي هي تكون معناها تتناسق زيادة مع التطور المعماري في تونس ومع التطور الاجتماعي في تونس. دونك هذا مبدئيا هو التطور التاريخي لقانون التعمير في تونس.
3: تخي بيان بهي برشا البسطة هذية التعريفية السيدة حطيتنا في الإطار اليوم سختون زيادة فما نحكيه على تطور التعمير اليوم وقاعدين نشوفوا فيه الشيء هذي حتى في المباني اليوم. دونك باش نتعديو شوية للإجراءات متاع إعداد ملف رخصة البناء هنا باش نحكيه على العادي مازلنا ما تخناش في حتى مشكل هنا محلينا قاعدين نحضروا في
4: الملف نحترموا القانون ومحترمين الإجراءات
3: وي تخي بيان. دونك قاعدين في لينوغم باش نحضروا الملف متاعنا بعد نحكيه بطبيعة الحال نتوسعوا في مجموعة الإشكاليات وأكيد باش يتفاعلوا معنا المستمعين والمستمعات على 1-12-98 العادي الإجراء العادي كيفاش نعملوا الملف من ناحية الوثائق الأجل القانونية وفي حالة واحنا زاد خلينا رخصة ولا لا.
4: أولا في عند أعداد الملف هناك تفرق على خاطر مش جميع المباني تخضع لجميع القواعد. عندنا المساكن الفردية اللي تكون مساحتها أقل من 100 متر كاري 100 متر مكعب هذه ما تخضعش لمعناها ملف معقد. كيفاش؟ على خاطر وجوبية وجود مهندس معماري في المساكن هذية غير موجود معناها ماكش أوبليغاتوار ملزم اللي يكون هناك مهندس معماري. دونك الملف متاعه يكون بسيط اللي هو يكون معناها فقط مطلب ويكون حتى المثال الهندسي يكون مثال هندسي بسيط ما يستحقش معناها توفر عديد من الوثائق التقنية خاصة. ثم عندنا زيادة المؤسسات العمومية وإلا المصانع هذيك تخضع الملف تقني شديد جدا. علاش؟ على خاطر هو ينجم يكون عنده تأثير سلبي على المحيط. لذلك في أنواع العقارات هذه والمبنيات هذه الرخصة والملف للحصول على رخصة البناء تخضع وجوبيا ملف سلامة يكون مصدق عليه من عند الحماية المدنية يكون فيه زادة شهادة اسمها دراسة المؤثرات على المحيط على خاطر النجم يكون معمل مثلا يخرج في حاجات توكسيك ينجم يبدأ يصدر في أصوات تنجم تأثر على الجيران متاعه. دونك لهنا هذا ملف يكون حساس ودقيق جدا. احنا اللي همنا اليوم هي المساكن الفردية اللي هي تكون أكثر من 100 متر كاري اللي هو ذي أغلبية معناها المطالب اللي هي تتقدم. شنو فيه؟ أولا فيه ملف الملف هذية فيه مطلب كتابي عادي جدا يكون محرر وممضى من صاحب العقار هذا الحاجة الأولى.
0: أيه؟
4: الوثيقة الثانية اللي هي شهادة ملكية. وهذه شهادة الملكية ومشكل الملكية بعد باش نخوضوه أكثر وقت اللي ندخلوا في المشاكل. احنا هنا مازلنا نحكيه اللي ما فماش مشاكل. وشهادة الملكية أولا لازم تكون أصلي ولازم تكون جديدة ومحاينة وما تفوتش، معناتها تكون خرجتها عندك أقل من 3 أشهر مش أكثر من 3 أشهر. وإذا كان عندك زادة حاجة أخرى بخلاف شهادة الملكية تثبت الملكية العقار هذاك، كما نقوله مثلا حكم استحقاقي وإلا قسمة وإلا عقد مقاسمة، المهم لازم حاجة تثبت ملكية طالب رخصة البناء. ثالثا بطاقة إرشادات الفنية اللي هي هذية، احنا كما قلنا في المساكن هذوما وجوبية وجود مهندس معماري. هنا يدخل دور المهندس المعماري، هو اللي يقوم بالملف التقني والفني اللي هي معناها إرشادات يكون يحط فيها جميع التفاصيل متاع العقار، متاع المثال الهندسي، الارتفاعات، المساحات، معناها المتخاج ما بين الكياس وما بين الجار وما بين، يكون دقيق جدا ويكون فيه جميع معناها الخصائص العقار والبناء الذي سيتم اعداده.
0: ايه به
4: ثم مشروع البناء اللي هو البلان متاع الارشيتكت. وعنا حاجتين أخرين اللي هي ما تكونش موجودة ديما، عنا قرار تصفيف. شو معنى قرار تصفيف؟ وقت اللي أنت مثلا تسكن بحذا محطة قطار وإلا بحذا محطة بحرية، يكون لازم أوبليغاتوارما عندك شهادة تصفيف. شو معنى؟ لازم تكونوا فرد ألينيوما، معناها تكونوا على فرد خط. ثم هناك دراسة النجاعة الحرارية وقت اللي هذية كيبداو المباني أكثر من 500 متر كما لي غيزيدونس الكبار ولا العمارات الكبار. ولا دونك هذا هو الملف وهذو ما هما الوثائق الوجوبية اللي لازم تتقدم باش تنجم تاخو رخصة بناء. بالنسبة للأجل،
0: الأجل القانونية،
4: الأجل القانونية هنا عنا مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما قلنا في فصلها من 68 إلى 75 اللي هي نظمة الشروط ونظمة الأجل اتسيتيرا، شنية تعطينا ثلاثة أجل. الأجل هو العام اللي هو 21 يوم، هذايا كما قلنا كي يبدأ معناها ملف ما فيه حتى إشكال وما فيه حتى حاجة ناقصة ويكون مكتمل وما فماش حتى مشكل. الأجل الثاني اللي هو 45 يوم، وقتاش هذايا؟ وقت اللي مثلا يصير تمديد، وقت اللي فما وثيقة ناقصة، فما دراسة فنية لازمها تتزيد، هوني نمدوا في الأجل. الأجل الثالث اللي هو 60 يوم، لهنا وقتاش؟ خاطر احنا كما قلنا اللي لازم في شرط مهم ياسر اللي هو احترام أمثلة التهيئة العمرانية،
0: أهم حاجة
4: لبلان داميناجمان. دونك هنايا احنا نعرفوا اللي لبلان داميناجمان بون هو من المفروض كل 10 سنين يتبدلوا. هذه نقطة زادة نحكيه فيها من بعد على خاطر تمثل بلوكاج كبير في الملفات هذية بالنسبة للمواطن. ساعات كي تقدم انت مطلب يكون المثال الهندسي هذاك في طور التحيين أو في طور التجديد في المنطقة اللي أنت باش تبني فيها. شو يعملوا؟ يمدوا في الأجال خشية اللي مثلا تكون وين باش تبني أنت يعملوا كياس وإلا منطقة خضراء، هكاك تولي ما عندكش الحق باش تبني وما تنجمش تتحصل على رخصة. دونك هنايا نوليو يزيدوا يمدوا في الأجال باش ما نضيعوش حق طالب رخصة البناء، كذلك ما نضيعوش حق الدولة.
0: أيوة كما معناها الوقت الأجل تطويل في نفس الوقت تنجم الدولة تشوف روحها أسكو فما مشروع باش يتقام الفترة هذيك وإلا لا قبل ما يعطيوا الرخصة، لأنه نعرفوا إذا كان أعطاه الرخصة بعد ندخلوا في إشكالية أخرى وصارت عند برشا ناس بعد الدولة ما أعطت الرخصة تقولك لا أنا حاجتي بها البلاصة هذي.
4: هذاك مشكل، هذاك حاجة أخرى. هذاك في إطار الانتزاع. هذا موضوع آخر بالك نحكيه فيه في حصة أخرى.
0: أما في الحالة هذيك تكون الدولة أعطته هي الرخصة، معناها هي الدولة سلمت الرخصة.
4: أي أما الحالة الانتزاع هي حالات أخرى ماهيش وقتها ما يكونش البلان داميناجمان موجود، معناها كي يبدا انت عندك مثال تهي عمرانيه، المنطقه هذيك محطوطه كياس ولا منطقه خضراء ولا ملك عمومي، عمرها الدوله ما تعطي رخصه. لكن كي تجي حاجه معناها لاحقه لرخصه البناء، مثلا نعطي اكزامبل، انا توا القنطره الجديده اللي قاعدين يبنيو فيها في منزل عبد الرحمن، جيت معناها لاحقه قامت بالانتزاع لمصلحة الدولة.
0: اي
4: هنا الدولة تنتزع، هذا موضوع فهمت، وتعوض تنتزع الدولة وتعوض للمواطن اتسيتيرا.
0: وعلاش لي نطرحو خاطر بالحق قاعدين نشوفوا في جتنا برشا تساؤلات في هذا الخصوص. به قلت لنا الاجل القانونية توا في الملف، قلنا في الاجراء العادي
4: قلنا 21 يوم في الإجراء العادي، 45 يوم وقت اللي فما حاجة ملف تقني وإلا فني ناقص يجب استكماله، و 60 يوم في حالة اللي فما إمكانية تحيين أو تجديد للمثال التهيئة العمرانية. حاجة أخرى زيدة لازم نعرفوها، اللي أجيل رخصة البناء كي تاخوها راي ما تفوتش 3 سنوات. معناها أنت اليوم تاخو رخصة بناء لازمك ما تفوتش 3 سنوات باش تبدا تبني، سينو راهي تسقط
0: وتعاود تقدم،
4: تعاود من الاول وجديد، ونفس الاجراءات ونفس التعطيل ونفس الحاجات هذيك
0: ونفس الوثائق اللي يقدم بهم في المره الاولى. في حاله انه احنا تحصلنا على رخصه، شنو هي الاجراءات اللاحقه بعد؟
4: احنا اليوم وقت اللي المواطن يعمل كل شيء كل شيء يعمله باش نجم تحصل على رخصة البناء، لكن هو معتقد اللي نهار اللي ياخذ رخصة البناء هاي دوسي كمل، وهو لا، على خاطر فما مراقبة لاحقة. مراقبة لاحقة علاش احنا صب الارشيتكت الملف الفني وعطى القياسات والارتفاع والحاجات هذيك الكل والتفاصيل هذيك الكل باش من بعد الدوله اللي هي البلديه وعون البلديه يراقب مدى مطابقه البناء للملف اللي انت صبيته. لهنا عندنا زوز معناها اجراءات نقوموا بها. عند انتهاء من البني يكمل المواطن يبني اتسيتيرا، شنو هو الاجراء اللي يقوم به؟ هو يمشي يقدم مطلب باش البلديه تعمل محضر معاينه. محضر المعاينه هذايا باش يشوف مدى مطابقه البناء واقعيا معناها مقارنه بالملف اللي هو موجود ومصبوب. بطبيعة وقت اللي تكون فما هنية مطابقة ما فما حتى مشكل، وياخذوا المحضر متاعه، وبعد ما ياخذ المحضر هذيك إجراء آخر كيف بعد البناء شنو باش نعملوا نحن؟ باش نعملوا الربط الرابط مع ستيك والسونات ولوناس. إذا معناها عنا محضر المطابقة والأشغال، ومن بعد احنا ناخذوا رخصة الأشغال وباش ناخذوا بها رخصة الرابط اللي هي باش تنجم تخول لنا نعملوا الرابط مع السونات والستيك واللوناس باش يكون المسكن هذاك كامل وجاهز للسكنه. دونك هذايا الاجراءات كامله في حاله بطبيعه كي يكون الملف ما فيه حتى مشكل، وخذ الموافقه نتاع الرخصه اولا، ثم مطابقه صحيحه وفعليه للاشغال باش يتمكن باش يعمل الرابط مع لوناس وستيك والسونات.
0: به مهم برشا، وإحنا حطينا معناها الموضوع على مستوى خلينا نقول وإحنا الإجراء العادي إنه وإحنا قاعدين نكونوا في الملف متاعنا باش ناخذوا الرخصة. إن شاء الله باش نحكيوا زادة في الإشكاليات، باش نتعداو لها الإشكاليات، إشكاليات إعداد الملف وقت اللي ما تتحصلش على رخصة، سامحوني الأجيال زادة القانونية وقت اللي وما أدرك ما الأجيال، خاطر كي نقولوا بالحق الأجيال مو هنا مشكل، خاطر ساعات المواطن يقول لك قدمت معناها معناها عندي قديش وطاو ما لقيتش جواب. هذولي هذه هي التساؤل اللي يصير طاو نحكيه فيه بأكثر تفاصيل. على هذاك لازمتكم تقعدوا معنا وتابعونا وما تبعدوش لبعيد. زادة كيف باش نطرحوا زادة الأسباب متاع علاش ما تمش احترام الأجيال التماطل وعلاش زادة هذه تكثير اللجان للمتابعة وغيره من النقاط الهامة والهامة للغاية باش نحكيوها اليوم في برنامجكم المستشار. موضوعنا لليوم إذا كان أنت تبني وتحب تبني وخايف من الهدم، اليوم باش نحاولوا نعطيكم أدلة قانونية باش تتجاوزوا عقبات رخص البناء والنزاعات مع الجيران. تكون حاضرة معنا اليوم للإجابة على استفساراتكم وتبسطنا وتوضحنا الموضوع الأستاذة والمحامية لدى الاستئناف مريم الفرشيشي. اقعدوا معنا لحظات مع الفاصل الإشهاري، راجعين ومتواصلين في برنامج المستشار.
5: المستشار المستشار المستشار, المستشار.

0: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
1: Roadshow BYD يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معانا برشا كادوات Roadshow باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها BYD
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فريشك؟

0: فريم هور.
1: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديه والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل، معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل، وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه، Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko وبنصيحه لكهربتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 والا 27-957-623.

0: المستشار.
1: متواصل معكم في برنامجكم المستشار. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد قاعد يسمع فينا توا ويسمع في برنامج المستشار. موضوعنا لليوم، اذا كان كنت تبني وخايف من الهدي من الهدم سامحوني، اليوم في برنامجكم المستشار باش نحاولوا نكونوا الدليل القانوني امتاعكم لتجاوز عقبات رخص البناء ونزاعات الجيران. قبل الفاصل تحدثنا شويه في تعريف التعمير، التطور التاريخي، اجراءات اعداد ملف رخصة، حكينا على الإجراء العادي وكل النقاط، وإن شاء الله باش نحاولوا باش نحكيوا على الإشكاليات. ولكن قبل هذايا فرحانة برشا أنه يتفاعل معنا اليوم مهندس معماري السيد محمد الورغي من بنزرت، حاضر معنا اليوم. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد. مرحبا.
2: عسلمة مدام، عسلمة كافة مستمعين سجن الفيلم، وعسلمة مدام مريم سرشيشي.
1: مرحبا بيك، شكرا ليك. دونك كنقولوا سي محمد، المشكلة متاع رخص البناء اليوم على التيرا ومجموعة النقاط اللي تطرحها، أكيد عندك ما تقول، لأنه اليوم في الميدان فما برشا إشكاليات نلقاوها تواجهنا.
2: شكرا مدام ساعة والحاجة على طرحكم للموضوع هذا، خاطر التويك هو موضوع اللحظة في ولاية بنزرت يعني بصفة عامة. وكنت نتمنى معناتها لو كان الحضور يكون زاد أموال، فما مهندس معماري على خاطره هو معناتها إذا أبليكي معناتها ديريكت كونسيرنون رخص البناء اللي احنا التويك قاعدين.
1: أي هو المجال مفتوح للناس الكل، وأنت ديجا هاك بحذانا، دونك باش تأثرنا بإذن الله البرنامج.
2: إفكتيفمون إن شاء الله باللي نقدر عليه. فما قعدت نسمع عندها في المداخلة نتاع مدام مريم، دونك فما شوية توضيحات وفما حاجات حبيت نزيدها، معناتها نزيد نأيد الكلام نتاعها وحبيت نزيد نتفاعل معاكم. كونسيرنو الدوسي رخص البناء، المساحة اللي ما تتطلبش مهندس معماري هي 80 متر مربع وليست 100 متر مربع. دونك وقت اللي يبدا عندك 80 متر مربع تنجم تصب دوسي نتاع رخصة البناء دون اللجوء الى مهندس المعماري، وهذا هو اكبر مشكله اللي صايره في رخص البناء. خاطر اليوم نعرفوا اللي توا لاماجوريتي نتاع العباد الكل قاعده تاخذ في دوسي نتاع رخص البناء، تاخذ رخصة البناء بالطريقه القانونيه حسب ما يتطلب، معناتها حسب النفاذ البلان داميناجمون اوربا وحسب الريغلمون تاع الاوربانيزم، وبار لا سويت تنحي البلان هذاك نتاع الرخصه وتمشي تعمل بلان اخر عند نفس المهندس ولا المعماري ولا تشوف مهندس اخر يبني لها بلان حسب لي بوزوان نتاع الكليون، على خاطر المتطلبات في دومانيير جينيرال نتاع الكليون مهمش معناتها إلى غيبونت با للبلان داميناجمون.
1: هذه الواقع تقول أنت، معناها هذا هو الموجود،
2: هذه هو الواقع. واليوم فما معناتها أصلا معناتها حرفي يستغلوا أكل الثغرة القانونية، نقول الثغرة اللي هي 80 متر مربع، يمشي يخدم رخصة بناء ب 80 متر مربع وبار لا سويت يمشي يبني على روحه. دونك هذا نوع من أنواع البناء الفوضوي، على خاطر اليوم كي تخدم بلان مغش معناتها اوتوريزي من عند بلديات بصفه عامه، دونك اوتوماتيكمون باش تلقى معناتها فما ديباسمون معناتها نتاع مثلا الكوبسيون دوكيباسيون سول اللي هي نسبه المساحه المغطاه، والا الطوابق اللي باش تبنيو، والا مسافه التراجع بين الجيران. هذايا انا نضمن لك توا بحكم تويكا عندي اكثر من 14 سنه خدمه في الميدان، انا نضمن لك اللي 99% من المواطنين قاعده تخدم في الـ في الـ في, الـ في البروسيدور هذايا. دونك ديجا حاجه من الحوايج اللي هي القانون نتاع 80 متر مربع ما يتطلبش مهندس معماري، ديجا هذه اكثر حاجه ضرت البني في وسط البلديه. حاجه اخرى لاريتي دالينيومون اللي هو قرار التصفيف، لاريتي دالينيومون تطلب البلديه كي تبدا عندك روت كلاسي، احنا في البلان داميناجمون فما مثلا دي روت كلاسي اللي هما بروجيتي في البلان داميناجمون. دونك لهنا تولي وجوبيا تطلب البلديه بنزرت ولا اللجنه ينتظروا خاصة البناء تطلب الاريتي داليميومون باش تشوف معناتها اكل البارسيل نتاع الكليون هذاك وين موجوده وإذا ماهيش ديباسي خاطر فما دي فوا احنا نسميوهم كلاسي مثلا 14 جانفي عين مريم فما دي روت الكورنيش والطريق الجديده ولا الطريق القديمه فما دي روت كلاسي اوتوماتيكمون تطلب عليهم الاريتي داليميومون والا القرار التنصيف بصفه عامه. كونسيرنو لي ديلي الديلي كما قالت المحاميه مشكوره 21 يوم في العادي 45 يوم والا 60 يوم. احنا اليوم ثم دوسيات تثبت وتقعد تستنى بالاربعه والخمسه والسته اشهر باش تتعدى اول مره على لجنه خاص البناء. هذا مخالف للقانون صحيح ولكن حتى اليوم انت تمشي تقول راني انتم ديباسيتو الديلي ما يجاوبوكش. فمش قانون مش قادر يطبق الشيء هذا راهو كي نحكيو معناتها 21 يوم سي ديجا انت ساعتك تصب دوسي في الديشارج تعطيك اخر اجل للريبونس تعطيك بعد 40 يوم. احنا اليوم صدقني يا مدام فما دوسيات صبت في جانفي وتعديت نهار الثلاثه اللي تعدى في لجنه رخص البناء او ديباسمون تاع قانون. لهنا وين المحاسب؟ وين المراقب؟ لهنا اليوم مصالح المهندسين المعماريين ومصالح المواطنين ومصالح الناس الكل معطله جرد الاخلالات وجرد العبيد اللي ماهيش قادره تخدم والا تطبق في هالقوانين هذيا. واليوم كي يمشي مواطن ولا يمشي مهندس معماري باش يطالب هالاجيال هذوما ما يسمعوكش. هذايا فما مشكله كبيره في الحكايه.
1: معناها وتفاعل انا معاك وتنجم حتى الاستاذه مريم تتفاعل معاك. بالحق جاتنا كم هائل من التشكيات من عند المواطنين يقول لك انا بالحق معلق اليوم نستنى في الرخصه نتاعي الى متى باش نقعد اليوم قاعد نستنى. وراو بالحق معناها نقول لك الاف بالحق من الحالات اليوم اللي ما همش فاهمين علاش هالتباطؤ هذايا والبطء في الاجراءات. استاذه مريم الفرشيش المحامي لدى الاستئناف شنو نقوله في الموضوع هذا؟
0: في الموضوع هذا هو مشكل كبير واحنا كنا باش نتطرقوا له بعد شويه. اما تفاعلا مع
1: سي محمد
0: المشكله احنا وقت اللي كانت هناك رغبه من الدوله انها كي في صدور المجله الاخيره للا مركزي ولكن هنا نلقاو المبدا موجود واللي جان موجوده تيوريكمون بارلون لكن اليوم على ارض الواقع وهو زاد ينجم ياكد لنا هذا على خاطر هو يقابل فيهم ويشوف فيهم
1: بشكل يومي.
0: هوني في بنزرت مثلا تنجم بالحق سي محمد تقول لنا معناها واقعيا المساله هذيا اللي جان فماش اللي جان في بنزرت لازم تقعد تستنى انت حتى تتلم الدوسيات الكل باش يمشي ويعملوا اجتماع مره في الدرقه داش كما قالك في الستة شهور في وزاره التجهيز في الولايه في كذا الناس تقعد تستنى. وهنيا احنا خرق مش للقانون حق خرق للحق معناها هو اليوم انت كدوله كان ما تحترمش الاجراءات وما تحترمش الاجال
1: والقوانين زاد
0: ما تنجمش تطالبني انا باحترام
1: اللي انت حطيتهم معناها
0: انت هوني تحب الطبق المركزيه وعملت برشا لجان تقنيه وفنيه على اساس للاسراع والتسريع واتسيتيرا نلقاو هوني هذايا ولات اداه للتعطيل وليس للتسريع وليس لخدمه المواطن.
1: اي يبدو لي انه اللجنه هذه وقت اللي تجتمع سي محمد ومريم تاخذوا كل الملفات فرد مره وكتتخون فرد مره الكل. اقرا حسابك انت قديش كل بلدي قديش جهه من دوسي وكل موضوع لازم بالحق تقف عليه. فبالحق ما نتصورش انه هذه الطريقه الفضلة للتعامل مع ملفات كبيره برشا تهم البناء العمراني اليوم في ولاية بنزرت. إذا كان أخذنا ولاية بنزرت كمثال وقص على ذلك بقية الولايات اليوم مشكل كبير بالحق قاعدين نعيشوا فيه.
0: حاجة أخرى زادة ماذا بيا كان سي محمد زادة يأكد هنا اللي عنا معضلة كبيرة وكيف كيف احنا تو باش نطرقوا لها في النقطة القادمة
1: أي.
0: اللي هي مشكلة لي بلان داميناجمون اللي من المفترض اللي هي كل 10 سنين يتم تجديدها ويتم تحيينها على ما معناها المعلومة اللي عندي اللي هي من 2009 ظهر لي سي محمد التو ما خرج بلان داميناجمون جديد. واليوم تلقى سبب من اسباب الرفض تقديم رخص البناء لاسباب البلان داميناجمون اللي عنده قداش من سنه، معناها اللي هو يقول لك ليه هذيك منطقه خضراء، ليه هذيك طريق، ليه هذيك كذا، على معناها ارض الواقع تلقاها حي كامل ما فيهش لا منطقه خضراء لا كياس لا حتى شيء.
1: والعباد مصالحها معطله في الموضوع هذا. سي محمد، مشكله البلان داميناجمون اليوم،
2: البلان داميناجمون كما قالت الاخت مريم، قاعدين نطبقوا توا احنا في البلان داميناجمون من 2009. دونك اليوم في 2026 نطبقوا في المثال نتاع 2009. البلان داميناجمون فما برشا خيان ولا مستمعين، هي راهو ما نجموش البلان داميناجمون مش باش يتبدل، هو راهو قاعد يصير ميزاجور
0: تحيين
2: اليوم. تحيين يعني انت اليوم مثلا عندك فوا بروجيتي في مثال التهيئه والبناء الفوضوي مثلا تكتسحك البوا، راهو مش باش يتبدل، راهو حتى في البلان داميناجمون مش باش يتبدل، راهو باش تقعد ديما نفس المشاكل. والا باش اليوم انت اليوم كي تصب الدوسي اليوم في 2026 ورغم اللي فما قاعدين يخدموا في المثال تويكا جديد معناتها البلان داميناجمون الجديد، راك باش تطبق الريجلومون نتاع 2009. يعني ما فماش مش باش يقع رفض والا حتى كو ما عندكش انت المثال الجديد. هو في الواقع صحيح كل 10 سنين، اما في الواقع نجموا حتى بعد عام ولا بعد عامين نجموا نعملوا حتى ريفيزيون بارسيال نتاع الزون. وصارت معناتها ديكا البلدية متى بنزارت اليوم قاعدة تعمل في الإيجاد على عكس بلديات أخرين يجتمعوا في التجهيز مرة كما قالت في الستة شهر، مرة في الثمانية شهر، مرة في العام. يعملوا شوف الكم من تاع الدوسيات اللي قاعد يتراكم، وتصور انت يحبوا في لجنة في ستة شهر ولا في سبعة شهر باش يعملوا ألف دوسي وإلا ألفين دوسي اللي هي حاجة بالباب المستحيلة
0: طبعا.
2: اليوم في بلدية بنزارت أليبوك كنا نخدموا كل جمعة صباح لجنة رخصة
1: لجنة تجتمع
2: لجنة نعملوا 40 يعملوا 30 40 دوسي قبل أليبوك. كان وقت اللي دوسي يعمل لك روتار وماكسيموم يعمل جمعتين. اليوم دوسي كي ما يعمل لكش روتار يقعد ثلاثة شهر. تصور انت
1: هذا العادي معناه
2: توا ولا هذا العادي؟ انا نحكي لك راني عندي دي دوسي، راهو نحكي لك بالديشارج مش كيف عندي دي دوسي مصبوبين في جانفي اتعداو في ماي وترفض الدوسي لأسباب غادي من تافهة وقت اللي كنا نجم ونعمل ريكتيفيكاسيون سير بلان وياخذ الفلوس وما نعرفوش مصالح العباد
1: يتصلح.
2: انا مش نعاود نحين المثال ونعاود نصب ونعاود نقعد نستنى ثلاثة واربعة اخرين باش يعاود يتعاد. نعطيك اكزامبل في كا يخصني انا كشخص صابت دوسي رخصة البناء حاجة تابعة لعائلة تابعة عائلتي على اساس رياميناجمون تاع دار. صار الرياميناجمون وتبنيت ودهنت وكملت وعبيت سكنت
0: والرخصة ما مش موجودة.
1: وكأنه اليوم الدولة تشجع على الفوضى هكا بالطريقة هذه، خاطر ما فما حتى حد حتى مواطن شو قد يستنى لك
2: الوقت تشجع الفوضى بالطبيعة. شكون قاعد يستنى؟ سامحني انت اليوم تشري شكارة السيما بطون بعد ثلاثة أربع شهور باش تشريها بطون آخر. الحديد يزيد في ثلاثة وأربع مرات في العام. اليوم تجي انت اليوم مثلا تعمل دوسي بوردورو استيماتيف دوسي كونفيدونسيال على السابيو لكليون، نقولوا له مثلا الدار نتاعك باش تتكلف لك جودي نابورت كوا باش تتكلف لك 100,000 دينار. وقت اللي ياخذ رخصته باش يبني يلزمك بالصيف عليك تعمل ريكتيفيكاتيف لك البوردورو على خاطر الاسوام تزيدت. يعني شوف الحريم باش يزيد يغلي باش يخلص اكثر. المهندس المعماري باش يعاود يخدم خدمه دوبل. البلديه ملي كانت باش تاخذ الاداءات نتاع البلديه خاطر انت باش تاخذ رخصه بناء دونك ابار شهاده الابراء برمي الاوراق اللي باش تصبهم في الدوسيه نتاع
0: اللي هي مشكله كبيره برشا.
2: بار لسويت انت ماكش تخلص الاداءات باش تخلص استغلال الطريق العام اللي باش تحط فيه لي زونجان ولي ماتريو وباش تخلص لي فريم تاع رخصه البناء. ملي كانت اليوم بلديه بنزرت في العام مثلا باش تاخذ حق نتاع 400 ولا 500 دوز ولات في العام تاخذ في 100 و150 دوز. اللي كانت انت اليوم باش تاخذ 400 و500 دوز نتاع نتاع نتاع استغلال طريق باش تاخذ 100 و150. يعني شوف لهنا شنو الامباكت الكبير اللي قاعد يمس في قطاع رخص البناء بطريقه مباشره بلدية بنزرت المهندس المعماري والحريف بطبيعة هذوما
1: ثلاثة أطراف فعلا
2: هذوما ثلاثة أطراف كما نقولوا اللي ديما 100% تلقاهم موجودين علاش فما ديتاي آخرين مثلا يدخل معاك الانجينيور تاع البيتون وقت اللي تفوت دوزيام ايتاج باش تاخذ رخصة على لير بليس دو والبلدية تطلب عليك أوبليغاتوار البلان تاع البيتون وقت اللي باش تدخل في لير بلوس 3 ريتشو سي بلوس 3
1: سي محمد سي محمد انا نحب نستثمر وجودك ونحب زاد نحكيو في نقطة أساس دقيقة قبل الفاصل الإشاري لأنه عنا طوى فاصل إشاري اليوم زاد حكينا فيها في الأوف مع الأستاذة مريم المشكل متاع البناءات الفوضوية اليوم اللي الناس تبني تقولك طو نتعدى على التسوية ما هوش بشي طايحوا لي الدار اليوم فهو مشكل كبير نقولك آلاف وآلاف كبيرة من الأحياء السكنية العشوائية اليوم اللي زاد ما يخل ما من عند جاره ولا من عند حد قريب له كل شنو الحل في هالنقاط هذه معناها سي محمد
2: هذه كيفاش فما مثل هو باش نقولوا ما نعرفش يتعدى ولا ليه يقولوها جاي طبي عامح سامحوني في الكلمه يعني هذايا انت زدت شجعت على البناء الفوضوي اليوم اللي كانت بلديه بنزار تاخذ في قداش من دوتيه نتاع رخص البناء ولات العباد تهرب ما عادش تصب في رخص البناء ولات تبني بناء فوضوي وتستنى تمشي تولي تعمل دوتيه باش تاخذ بيه تراخيص
1: وي والسؤال اللي تطرح الى متى بالحق الى متى باش نقعدوا هكا تخيل انت القدام ناس اخرى تحب تزيد تبني وكل حد باش يبقى يبني في المجهول وفي العشوائي ما نعرفش بالحق الصوره بعد كيفاش باش تكون الاحياء في تونس ولا لا
0: والله مطروحه هي وحتى معناها انا بال أبار لفات اللي أنا محامي أنا كاتب عام مساعد لمركز تونس للقانون العقاري والتعمير وكنا قد عملنا دائرة مستديرة حول الموضوع هذا واستدعينا ناس من البلديات اللي تمثل من البلديات في مختلف معناها الأماكن في تونس يقول لك أول حاجة هما بيدهم يطالبوا يكون كل شيء عبر الانترنت
1: رقمنا
0: الرقمنة
1: موضوع الرقمنة موضوع الرقمنة
0: هذا هو الحل الأولي والأصح والأحسن أولا للتسريع الإجراءات ثانيا للتأكد معناها من الإدارة في حد ذاتها من جميع المعلومات المقدمة ثالثا الإفكاسيتي معناها السرعة أنا اليوم وقت اللي نشوف اللي عطيتني شهادة ملكية وإلا حكم استحقاقي وإلا عقد يبين أنت مثلا الملكية متاعك ونشوف اللي نجم نرجع لدفتر خانة ونشوف بالحق الملكية هذه صحيحة وإلا لا وقت اللي المهندس المعماري يصب لي ملف ويصب البلان تاعه أنا نجم نراجع هل معناها الحاجات هذيك قانونية ومطابقة للمثال التهيئة وإلا لا معناها أنا في نجم في 24 ساعة في 48 ساعة في جمعة النجم نايخو المعلومات هذه الكل ونجاوب باغ اس ام اس هاو شنو ناقصك هاو شنو مش ناقصك
1: وتختصر علينا برشا نقاط المهندس المعماري سي محمد الورغي تقعد معنا لحظات مع الفصل الشهري ثم راجعين مكملين نتفعلوا في هذا الموضوع برنامجنا لليوم نحكيه على مشكل رخص البناء في تونس ومشكل زادة طول فترة أجل معناها قبول الملفات اقعدوا معنا رجعين متواصلين لحظات مع الفاصل الإشهاري
3: ديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحه
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD روت شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات BYD تيراج وصور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها BYD
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038. الكونفور تبدأ من أول لحظة. في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: المستشار. المستشار.
1: مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع. متواصل معكم في برنامجكم المستشار. تفصلنا دقائق على رفع أذان صلاة العصر بالتوقيت المحلي لمدينة بنزرت وما جاورها، دونك إن شاء الله ربي يتقبل الجميع. تقريبا الأربعة وسبعة دقائق إن شاء الله. معاش مازال معنا سي محمد الورغي مهندس معماري، كنا نحكيه على الإشكال متاع البناءات الفوضوية. لو نحاولوا لخصوا الموضوع في دقائق قليلة، شنو نجمو نقولوا سي محمد؟ المعضلة هذه الكبيرة اليوم قاعدة تواجه فيها تونس، المشكلة هذه متاع معناها البناءات الفوضوية، وخاصة زادة نقطة أساس، إلى متى باش نقعدوا بالفوضى هذه؟ ظهر لي وقية وإحنا نصلحوا مشكل.
2: اكزاكتومون مدام، اليوم راهو ما نجموش نخربوا من الرقمنه. هو توصيح مالت الدوله قالت ماشيه في البروسيدور هذيه نتاع الرقمنه، خاطر اليوم تولي تسرع برشا الامور هذيه، تولي تفكر على نوع من انواع الفساد اللي برشا بعيد منها. تعرف الفساد في قطاع البناء معناتها اللي هو الطاغي في المجال هذايا كبير. اليوم كما موجودين معناتها في دول عربيه والا في دول اوروبيه، اليوم ما نستحقوش نقعدوا نعملوا في لجنه. اليوم نجموا نصبوا عنده سياس بكياس، تسير الاتيود نتاعو ولا تسير البري كوميسيون نتاعو اون ليني، يعطيونا كان فما دي روتور دي ريزيرف اللي يصلحوه، بعد كيسير احنا بار لا سويت ونعملوا الاتيراج نتاعنا ونصبوا لهم معناتها الوراق الاخرانيين باش ينجموا يتبعوا عليهم، باش الحريق ينجم ياخذ رخصه البناء نتاعو. هكاك نكونوا سرعنا في الاجراءات، ونكونوا زاد اهم حاجه اللي الكل توا تحكي عليها، نكونوا زاد حافظنا نوعا ما على البيئه. شوف انت قداش من جوتي قاعد يتربط، وقداش من تيراج قاعد يتصب، وقداش من كوبيه قاعده باش تحطوها في الارشيف والا بعد نسوي باش تلقى. هذاك كله معناتها مضر بالبلد، والباقي كله خساير للمواطن وقت، وخساير للمهندس، وخساير للبلديه. اليوم وقت اللي كنت تنجم انت توا مع التكنولوجيا الموجوده مع الذكاء الاصطناعي
1: تختصر برشا وقت وبرشا مسافات.
2: اليوم تنجم تستعين حتى اصلا ادوات نتاع الذكاء الاصطناعي اللي تنجم تعاونك. اليوم انت تصب دوسي في دول شقيقة عربية، اليوم تصب الدوسي اونلاين، تستنى ميم با دو تخوا جور يجاوبوك يقولوا لك كيلو فافورابل، هاي تجيب الاتيراج الاخرانيين، هاي تخصبهم خلي الحريق ياخذ لوتوريزاسيون. كان فما دي ريزيرف يحط لك ديريكت هام شو لي ريزيرف، ويعطيك اصلا دي سوليسيون، يقول لك راهو هذه يصلحها هك، وهذه يصلحها هك، وهذه يصلحها هك،
1: بعد تتعدى. ما نقعدوش في هالتعطيلات هذه، ان شاء الله ما يكونش بعيد المنال هذا، وان شاء الله نشوفوه يتحقق على ارض الواقع. نشكرك برشا، يعطيك الصحه على تدخلك معنا. الحقيقه تدخل حقيقه مفيد ومفيد للغايه، واثريت البرنامج. شكر كبير لسي محمد الورغي مهندس معماري من بنزرت، تفاعل معنا في الموضوع وتحدث على معاناه المهندس اليوم على ارض الواقع، اليوم في تعامله مع الحريف. يقولوا الحريف رانا صبينا الدوسي من جانفي، وينك التوا؟ يقولوا راو انا بيدي قاعد نستنى، وهذا قاعد يعطل في مصالح الناس الكل. مشكل كبير بالحق، الرجاء انه احنا نتفاعلوا مع الموضوع هذايا بجديه قصوى، وما عادش نشوفوا الاشكاليات هذيا المطروحه على مستوى تعطل مع رخص البناء، على مستوى المباني العشوائيه. لازم بالحق الدوله تقف اليوم ونلقاو حل جذري للمشكله هذيا. بزنا متواصلين نتوسع في هذا الموضوع واكثر مع الاستاذه والمحاميه مريم الفرشيش، المحاميه لدى الاستئناف. اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين لحظات، ونرفع لحضراتكم اذان صلاه العصر.
3: حان الان موعد اذان صلاه العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط إن لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك.
2: حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.

0: تحب تبني وخايف من تعقيدات البلدية، وإلا عندك مشكل في شانتي وتلوج على حل قانوني. الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو على إيش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من مطلثة للخمسة مع وطف العوني على أكسيجين أف أم.
1: المستشار المستشار.
0: مرحبا بكم الناس الكل، 4-16 دقيقة على موجهة إذاعتكم إذاعة أكسيجين أف أم بالصوت العالي. نحكي في موضوعنا لليوم مشكل رخص البناء بين طول الإجراءات والتعقيدات اللي تصير وغيرها، باش نطرحوها اليوم في برنامج المستشار. ضيفتنا وحاضرة معنا اليوم الأستاذة والمحامية مريم الفرشيشي، محامية لدى الاستئناف. يعني صارت غلطة في البرومو بتاع البرنامج، هي محامية لدى الاستئناف. فرحاني برشا تكون حاضرة معنا أستاذة. حكينا في العادي في النورمال مع المهندس المعماري سي محمد الورغي، هزنا للواقع والمشاكل متاع الواقع والتيرا وكل، باش ندخلوا فيها شوية ونحكيوا فيها، وباش ندخلوا توا في المشاكل اليوم متاع معناها رخص البناء. نحكيوا على أسباب رفض إسناد الرخصة. أنا قدمت الملف كما أنت حكيت، كل شيء معناها واضح منظم، معناها بالاستعانة بمهندس معماري، ولكن ترفض الملف. علاش؟
2: احنا عندنا 3 اسباب رئيسيه لرفض اسناد رخصه البناء. اولها اللي هو عدم احترام مثال التهيئه العمرانيه اللي كنا حكيناها مع سي محمد، معناها لا نقاش قانونا وحتى في الفقه القضائي الاداري لعدم احترام امثله التهيئه العمرانيه. حتى لو كان تنجم تتواجه للمحكمة الإدارية وتطلب اللي تقوم بقضية في تجاوز السلطة وتقول اللي قرار الإدارة غير وجيه، بالنسبة للمحكمة الإدارية تقول لك الترتيب العمرانية هي لها صبغة آمرة، معناها حتى لو كان الأفراد يتفاهموا عكس المثال هذاك لا يمكن تطبيق الاتفاق هذاك. دونك من أهم الأسباب الرفض هو عدم احترام الأمثلة متاع التهيئة العمرانية. ثانيا اللي هو إمكانية البناء على ملك عمومي، هذا زادة كيف كيف في نفس الإطار اللي هو ملك عمومي. ينجم يكون زادة
0: بحرية عسكري
2: موقع أثري، لا يمكن البناء في أماكن كيف هكا، والأسباب واضحة حتى لا معناها غير التفسير معناها غير مجدي. فهمت؟ الحاجة الثالثة واللي هي مهمة جدا واللي هو السبب هذا للرفض بالنسبة للمواطنين، ما هوش مقتنع به برش، هي لما تكون الوضع معناها الملكية غير واضح، ملكية العقار. يعني احنا كما قلنا من الأول، من أحد الوثائق اللي تم تقديمها في الملف هو شهادة ملكية، وإلا أي وثيقة تثبت ملكية العقار هذا. وقتاش ترفض المطلب؟ وقت اللي يكون مثلا تنجم تقدم انت شهادة ملكية اللي انت مالك، لكن انت مالك على الشياع. اولا هذه الحالة الأولى، وإلا تكون الملكية في طور نزاع. باهي. بالنسبة لحالة الملك على الشياع، يجيك المواطن يقول لك انا مالك عقار، انا نملك فيه هذاك، شنو هي المشكل؟ احنا هنا لازمنا نرجع للقاعدة الأصولية اللي هي شنو الشيوع. النقطة اللي تهم المواطن اللي لازم يفهمها مليح مليح، اللي انت مالك مناب غير مفرس. مش معناها غير مفرس، مش معناها ما تعرفش قداش تملك، لا، وين تملك، المكان المحدد،
0: لم يتم
2: على اليمين على اليسار شمالا غربا. انت كي باش تقدم مطلب في رخص البناء شنو هي اساسه؟ ما هو من المكان. ديجا في المهندس المعماري فك في الملف الفني باش يوصف المكان.
0: وهو ما عندوش الإحداثيات
2: ما عندوش هو التحديد، هو معناها وحده قرر اللي المكان هذاك مكاني أنا. هوني عيب المواطن اللي هو يشوف في المسألة فقط من جانبه هو، ما يشوفش في الجانب المقابل.
0: هنا شنو الحل أستاذ؟
2: لهنا أولا الحل لاني اللي تنجم تكون معناها الشركاء اللي معاك الكسوة ورثة وإلا معناها شركاء مالكين الكلكم على الشياء في العقار هذاك، تنجم تاخو موافقة كتابية من عند الشركاء هذوك
0: وتبني على روحك،
2: تنجم تكون عندك مقاسمة رضائية وإلا زادة تتوجه للقضاء وتقوم قضية في القسمة وتفرز منابك
0: ويتقسم العقار
2: وانت تفرز منابك. هونية حتى كي ترفض البلدية اسنادك رخصة البناء تنجم تقوم بقضية انت لدى المحكمة الإدارية، وفي التطور هذاك انت تكون معناها فرست منابك. وقت اللي تقدم ما يفيد اللي انت فرست المنابك المناب متاعك في العقار، المحكمة الإدارية تحكم لك بالإسناد الرخصة هذيك. كذلك بالنسبة كي يبدأ فما نزاع عند صدور الحكم لصالحك، كيف كيف تنجم انت تقدم الحكم هذاك اللي هو يثبت ملكيتك.
0: فوالا
2: دونك لهنا واضحه العمليه. معناها انا كما قال معلمي في الحياه وفي القانون منير فرشيشي يرحمه، المشرع ما يلعبش. هو يحمي لك في حقك في حق غيرك. معناها نحب زيدة راهو شفت المالك معاك في الشياع، نفرض جدلا اللي انت تحصلت على رخصة بناء، ينجم يقوم ضدك وضد البلدية ويتم سحب الرخصة هذيك ولا يمكنك البناء،
0: ماكش هارب منه،
2: ما هوش حقك خاطر
0: الموضوع هذا. صحيح مهم برشا. وأستاذة نتوقف شوية في النقطة هذه متاع الشياع، لأنه هو كان موضوعنا الأساسي الجمعة الفارطة مع الأستاذة والمحامية خديجة اليزيدي، حكينا فيه الموضوع هذي ويعتبر الحقيقة معقد برشا، فيا حبذا يكونوا الأطراف متفهمين ويصححوا على ورقة، يمشي يبني على روحه السيد اللي حب يبني وتمر الأمور معناها مرور
2: الكلام.
0: في حال أنه كان فما مشكل كبير بين هالورثة هذوما ولا الناس هذوما اللي متعاركين، باش تطول الأمور برشا نتصور.
2: وهنا ينصح المواطن مدام الشأن العقاري في العقار اللي أنت تريد البناء فيه ما هوش واضح، ما تقدمش ملف الحصول على رخصة بناء، باش تعطل روحك وتخسر فلوسك. وهك سمعت حتى السي محمد قديش الفلوس وكذا والاجيل، وانت في الاخر باش يترفض لك،
0: باش يترفض،
2: تمشي تفض نزاعك في المحاكم المختصه وتاخذ حقك وتفرز منابك، ومن بعد كي تقدم ملفك باش يكون ملف عادي وتاخذ رخصتك من غير اي مشكل.
0: يعني هنا نمشيو بالترتيب، نفض امور العقار يولي قانونيا هو انت مالك في كل الاحوال،
2: ولكن يكون منابك مفرز،
0: ويكون منابك مفرز وفاهم روحك وين، باش بعد كي تمشي تقدم الملف نتاع الرخصه تبدا فاهم روحك بالقدا بالقدا، وعارف انه باذن الله الملف يتقدم. نعم. وتقرا حساب انه باش يتعطل عليها وطول الاجراءات هذه اللي ما كما قال المهندس ما يفككش من 3 شهور هذيا في العادي النورمال اللي هو يسمى روتار كبير. تعدينا من نقطة هذية من نقطة أسباب رفض أسناد الرخص.
2: هنية أنا تعديو اللي هي معناها طرق الطعون. احنا اليوم وقت اللي يجيك قرار برفض أسناد المطلب رخصة البناء، وبربي نحب نعمل ملاحظة مهمة جدا جدا جدا بالنسبة للمواطنين، وهو جينيرالمون لي زارشيتيكت هما اللي لاهين بالملفات هذية، عمرك ما تاخو إجابة شفهية. أي إجابة كانت بالموافقة بالرفض بالتنبيه ديما تكون كتابية،
0: مش تحمي روحك،
2: تحمي روحك وتحمي أجالك. خطر الأجيال راهي ديما تبدأ من يوم تسلمك الوثيقة إعلامك. كان ما عندكش ما يثبت اللي تم إعلامك في معناه في الدات هذيك، راهو ينجم يضرك أنت ويضر حقوق. هذه معناها ملاحظة نحب ديما وفي المجلة الكل.
0: المجلة الكل.
2: ديجا مش كان في هذايا
0: بركة. ما تجيش بالكتيبة ككشيفة هي تفهمنا معناها بالفم وبعد تقرح قدام نقاط أخرى.
2: بلا. بالنسبة لطرق الطعن احنا نجم نبدأ معناها بالطعن لدى الإدارة في حد ذاتها. تنجم تتوجه الإدارة متاعك البلدية وتقولها معناها تطلب منها إعادة النظر وإلا تحاول تفهم تاخو الإجابة معلقة علاش تم الرفض وإذا كانت فما حلول تنجم تلقاها معناها تكمل في الإجراء هذاك. إذا ما لقيتش حل مع الإدارة نتوجهوا للمحكمة. وكما قلنا في أول الحصة اللي القواعد هذية هي فرع من فروع القانون العام. دونك المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية. شنية القضية اللي نجموا نعملوها هي قضية تجاوز السلطة. هذه القضية الأصلية. لكن كذلك نجموا نعملوا قضية في إيقاف التنفيذ في حالة مثلا احنا باش نجيوها من بعد فما قرار هدم مثلا
0: اي
2: إيقاف التنفيذ فوالا احنا هنا المحكمة الإدارية تقوم بالبت في القضية هذه. كان هي شافت الأسباب واجهة فهي معناها ما باش تعطي الحق للبلدية. إذا شافت اللي البلدية معناها قرارها كان لأسباب غير واجهة فهي تعطيك أنت الحق.
0: به تخي تخي بيا متواصل معكم في برنامجكم المستشار. مازلنا باش نتطرقوا لمجموعة من هذه المواضيع اليوم.

0: من 13 ماي ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. رود شو باش يكون موجود اكثر من 10 ايام في كل ولايه. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 ماي، نمشيو لجربه صفاقس ونكملوا في سوسه. عيشها الكتريك، عيشها بي واي دي.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تشوبورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل، وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
6: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبد سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين، غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabte Kiweddouk. Ou Maahom, Tinsash Kaweta. Sopa Distrigo, Avenue Biborgi Barasajbet. Infoline 70 147 598. Ou Ella 98 137 449. تشمت كلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.

0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
1: فوالا برنامجكم المستشار الأربع 35 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، متواصلين معكم في موضوعنا لليوم، مشكل رخص البناء، التعقيدات، الإجراءات الطويلة وغيره من النقاط نطرحوها اليوم. تجاوبنا بإسهاب الأستاذة والمحامية لدى الاستئناف مريم الفرشيشي. حكينا وتحدثنا على عديد النقاط، أخرها توقفنا عند الطعن، موضوع الطعن، وحكينا على الأطوار متاعه والنقاط متاعه. اليوم بليتو طوى باش نحكيه على في حال أنه أنا خذيت رخصة، فمش كون يقول لك خذيت رخصة سيء، الحمد لله خذيت رخصة أموري هانية، ما يظهر لي مازال الأمور ما وفاتش.
2: الحقيقة لا، هي يمكن المرحلة هذه أهم برشا مرحلة رخصة البناء. هذا أنت كما تاخذ رخصة البناء هاكا ماكش باش تبني وسكر الموضوع. أما أنت خذيت رخصة البناء وبنيت. فما كما قلنا من الأول زي ده اللي هي إجراءات الرقابة اللاحقة، اللي هو عند انتهاء من البناء الطالب معناها اللي طالب الرخصة يطلب من البلدية باش يقوموا بمحضر معاينة. محضر معاينة هذايا لمطابقة الواقع على الملف الفني. احنا قبيلي قلنا مطابق وامور واضحه ما فماش مشكل، توا كي يبدا فما مشكل اللي هي الحقيقه يمكن 70% 80% من الحالات هي عدم المطابق. علاش؟ على خاطر نص متر زادوا، فما شباك نقصوا، فما ماده كلا منها، فهمت؟ دونك وهنا عركة المقاول وعركة الارشيتكت وبدل البلان والمشاكل هذيك الكل. في حالة عدم مطابقة الواقع على الملف الفني راهو لا يمكن اسناد المحضر هذايا لطالب الرخصة. في الحالة هذايا شنو فما؟ فما نتيجتين. النتيجة الأولى وقت اللي تكون الإخلالات خفيفة يمكن إصلاحها، هنا يطلب تطلب البلدية من المواطن هذايا اللي هو يقوم بإجراءات التسوية ويقوم بالإصلاحات هذيك ويعاودوا بعد محضر معاينة آخر، وعند معناها المطابقة يكمل إجراءات متاعه. لكن في الحالات اللي تكون فما لا يمكن التسوية فما قرار هدم، وهنا قرار الهدم بطبيعة هو أمر خطير جدا بالنسبة للمواطن. يعني هو خاسر ملايين الآلاف يجيب شي هدو يهدم له هذاك، هنية بطبيعة عنده نفس الإجراءات الطاعون اللي حكينا عليها قبيلي قدام المحكمة الإدارية. لكن نحب ننوه الحاجة مهمة جدا،
1: مهم برش،
2: المواطن لازم ترد بالك من الإجراء هذايا، على خاطر المحكمة الإدارية في الفقه القضائي متاعها وجوبيا تقول اللي قبل أخذ قرار الهدم يجب استدعاء المخالف ويجب محاولة إيجاد حلول، إما التسوية إما هو وحده يهدم. لكن إذا قامت الإدارة باتخاذ قرار الهدم بدون الإجراء هذي الاستدعاء متاع المخالف، راهو المواطن هوني عنده
1: الحق
2: اللي يتقدم أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية تحكم له. وإذا زاد تواصلت الإدارة وطبقت قرار الهدم وهدمت المبنى هذاك، له المطالبة بالتعويض كيف ذلك. هذه المرحلة الأولى.
1: هذه أستاذة معمول به في الواقع اليوم، تعيط البلدية للمواطن تحكي معه قبل الهدم؟
2: والله شوف باش نكونوا عمليين، معناها فما وما فماش، خاطر فما ساعات راهو جهل القانون حتى من الإدارة. لكن الإدارة تعرف اللي جهلها هي معناها جهل المواطن للقانون أكثر برشا من جهلها هي للقانون.
1: مهم برشا التنويه، مهم للغاية، أنه لازم قبل ما يصير قرار الهدم على المحل متاعك أنت يا مواطن بما أنك مخالف، لازم البلدية تتواصل معك وتعيط لك ويصير معناها الحديث معك،
2: استدعاء رسمي،
1: واستدعاء رسمي، وكما حكيت الأستاذة وكله تصير إجراءات في الموضوع هذا. مش كيك أهبط قرار الهدم نصح عليه كشيء وامشي اهدم ونفذ القرار متاع الهدم. مهم برشا النقطة هذه، ربما قد يكونوا برشا مواطنين تغفل عليهم الإشارة هذه.
2: نقول ونفرض جدلا احنا خذال محضر معناها محضر المعاينة، فما مطابقة اتسيتغا، فما حاجة المرحلة اخرى اسمها رخصة الاشغال. رخصة الاشغال هذه هي ناخذوها باش نقوموا بالربط. مش معناها الربط كما قلنا قبيلي مع السونات وستيغ والوناس، وهو شرط وجوبي. اما الرخصة هذه ما نجمو ناخذوها كان ما يكون المواطن خلص جميع المعاليم البلدية والجبائية. احنا شنو هي مشكلة المواطن؟ ما يحبش يخلص، يمشي للسبل الملتوية، يقول لك انا في عظمى نخلص ونعمل وما ما فماش علاش نخلص، نمشي ناخو من عند جاري خيط، نعمل بير، ناخو هالماء ناخذه من عند جاري، اللي هي مسألة خطيرة. هذه
1: خطيرة بالحق.
2: علاش؟ على خطر هي السونيد وستيك باش تعطيك الرخصة وباش تعطيك ديجا معناها الماء وإلا الضوء، فما راهي دراسة فنية. خاطر مش كيما عندك مسكن عادي، كيما عندك ايكول بريفي، كيما عندك دار فيها معناها ايتاج واحد، كيما ثلاثه ايتاجات. هي مساله خطيره، ينجم خيط معناها دي بروفيسيونيل يعملوهم الربط هذايا، انت مش بروفيسيونيل باش تجيبه ويخدم لك الخدمه هذه. دونك مساله خطيره برشا. هذه الطريقه الغير قانونيه، لكن فما مواطنين يعملوا بطريقه قانوني. يقول لك انا ما حبيتش تعطيني، انا اموري واضحه وخذيت محضر المعاينه والبلديه ما حبتش شيء، وانا خلصت وانا كذا وانا كذا، يمشي يعمل اذن العريض للربط ويتوجه للستيغ وللسونيد ويعلمهم بالاذن هذاك، والسونيد ولا ستيغ ولا
1: مطالبة
2: بتطبيق معناها القرار هذاك.
1: تقعد الادارات بينات بعضها،
2: تولي البلديه تتعارك مع السونيد والسونيد تتعارك. دونك المساله ما هيش بالبساطة هذيك. احنا مشكلتنا لهنا المواطن والبلدية كينهم في حرب، شكون اللي باش يغلب الاخر؟ شكون اللي انا نخليك ما تبنيش والاخر يقولوا لي هاني باش نعمل اللي نحب عليه وما تعمل لي حد شيء؟ وهي المسألة مش هكيك، راهو البلدية مهمتها اللي هي باش تنظم وباش معناها تخلي الناس الكل تاخو حقوقها بطبيعة، مش على حساب الدولة زاد. فهمت؟ خطر احنا كيما احنا ما هيش هي علاقة عمودية، ما هيش علاقة أفقية،
1: وعندها مثال تهيئة عمرانية،
2: يجب احترامه،
1: يجب احترامه.
2: دونك لهنا المسألة ما هيش بالبساطة هذية، وما هيش مسألة معناها شكون يغلب الآخر. بالعكس، احنا لازمنا نخدمه مع بعضنا، ولازمنا نتشاوروا مع بعضنا، ولازمنا نلقاو الحلول مع بعضنا لمصلحة الدولة ومصلحة المواطن. فينا الموت الدولة هي موجودة لخدمة المواطن وخدمة وحماية حقوق المواطن
1: طبعا،
2: لكن دون زيادة تأثير على حقوق اللي الناس اللي بجنبك والدولة. احنا توا حكينا على المشاكل وبارشة مشاكل، لكن راهو فما حلول أخرى اللي هي التسوية. التسوية هذية الحقيقة جيت خاطر كما نعرفوا احنا عنا أحياء فوضوية، مش بناء فوضوية، عنا أحياء من أكبر الأحياء الموجودين معناها كلها فوضوية، اللي هو مش معقول. معناها أنت تلقى حي كامل مبني فوضوي، كل واحد مدخل الماء بدرا كيفاش
1: ومنقالة واحدة
2: ومنقالة مع الناس الكل، حاجة مخطرة برش. دونك الدولة كي حطت الإجراء التسوية هذية باش تنظم وباش تعطي معناها صبغة قانونية للأماكن هذيك والبناءات هذيك. والصبغة القانونية بطبيعة باش يولي عندك انت حقوق وواجبات. فما أحياء معناها أقل حاجة راو ألاف ناس تسكن وحتى واحد ما عنده رخصة. دونك حاب تعمل إجراء هذايا باش نسوي وضعية الناس الكل. لكن هذايا الدولة كانت معناها حاب تلقى حل. لكن المواطن لهنا ولا يستغل
1: خدم مخه.
2: فوالا دونك يقول لك انا فاش قام عليا لا ناخذ رخصه لا نعمل ميثال لا ارشيتكت لا معاليم لا حد شيء. هتا ونبني وهتا ومن بعد ندخل نعمل مطلب في التسويه. دونك خلص اختي ما ناخذ رخصه نتاعي. وليت الدولة لقات روحها أمام الأمر الواقع، ولا المواطن يحط في الدولة أمام الأمر الواقع، ولا القانون ما عادش مطبق كهما
1: أكها وأعمل التسوية نمشي يعني للتسوية.
2: تقراه فما أماكن الصبغة أصلا صبغة العقار يعني صبغة فلاحية أصلا
1: وبرش
2: ما ما وباقي وخاطر وليت حي. الدولة حبت تنظم لكن تلقى روحها أمام مشكل جديد اللي هو أمام الأمر الواقع. هاني نبني ومن بعد نعمل مطلب تسوية. لذلك توا فما مشروع قانون 25 باش يتم استثناء الاقتراح هو يتم استثناء الناس اللي هما يبنيوا بدون رخصة
1: من قرار التسوية.
2: أي معناها الناس اللي بانية من غير رخصة المشروع القانون هذا يحب يستثنيهم من قرارات التسوية. يعني قرار التسوية باش يكون في المستقبل معناها إذا تم معناها المشروع القانون هذا المصادقة عليه فقط للناس اللي عاملة مخالفات هي حاصلة على رخصة بناء لكن فما مخالفات كما قلنا عدم تطابق مثلا وإلا رخصة الأشغال مخذهاش فقط.
1: هنا ربما يحل مشكلة كبيرة. يجي نقول لك هو فما أحياء كبيرة آلاف الأحياء اللي تحلت وبنات لكن نحكيه على سنوات زادة عديدة التالي. هنا لسائل أن يسأل وين الدولة وقت الناس هذه قاعدة تبني وقت اللي كانت بالحق المناطق هذه ماهوش مطالب أنه يبني فيها وخاصة المناطق فلاحية اليوم وبنيه فيها. وين الدولة لو الدولة دخلت في الوقت هذاك ربما رانا مناش نلقاو في آلاف الأحياء السكنية اللي دخلها بعضها. هذه معناها نقطة تطرح في الموضوع هذه.
2: شوف المشكلة هنا اللي الدولة عندها بطء بطء إجرائي بطء قانوني بطء حتى في القرارات. معناها البطء هذا في الرقابة خاصة نجم قل منعدم ليه قبيل سي محمد اللي فما شوية زاد فساد في الموضوع. معناها فما شوية فهمت معناها هنا هاني شفت غدوة هاني ما شفتش. كذلك الدولة ما عندهاش الوسائل باش تقوم باش تقوم بالرقابة. ما عندهاش وسائل باش تمشي تكسر ما عندهاش وسائل باش تنبه ما عندهاش وسائل كذا وما عندهاش وسائل زادة باش توفر للمواطن وين باش يبني دار وما عندهاش وسائل وين باش توفر للمواطن باش يلقى مكان يسكن فيه ماهوش غالي. علاش الناس تمشي المناطق الفلاحية علاش الناس تخرج مش في المناطق العمرانية خاطر غالية على خاطر المترو برشا فلوس لكن في المناطق الفلاحية اللي هي عندها صبغة فلاحية العقارات تكون أرخص البني يكون أرخص الخدامة يكونوا أرخص المقاولين يكونوا أرخص.
1: وي خاطر فما برشا ناس وتطرح الموضوع يجي يقولك أنا شريت من عند شخص قال تنجم تبني فيها عادي نورمال ما في باليش اللي هي الصبغة متاع الأرض ونسطروا عليها مليح فلاحية.
2: هنية جهل معناها جهلك بالقانون أو بالوضعية متاعك ما هيش حجة. خاطر أنا اليوم كي باش نمشي نشري عقار لازم ناخد الوثائق متاعي الكل وندرس ملفي هذاك الكل قبل ما نعمل أي حاجة. معناها أنا اليوم كان احنا نعرفوا اللي فما عقارات مسجلة وعقارات غير مسجلة كان باش ناخد أنا عقار مسجل باش نشري عقار مسجل باش تكون فما تيتر فونسيي رسم عقاري أو شهادة أو شهادة ملكية باش تبدأ الصيغة مكتوبة في شهادة الملكية وإلا في تيتر فونسيي صبغة فلاحية عمرانية سكنية موجود. كي يبدأ عقار مش مسجل ديجا مشكل خاطر عقار ماهوش مسجل ما تنجمش تاخذ رخصه. لازم عندك تيتر فرونسي تقدم شهاده ما شهاده ملكيه ديجا. معناها ماهيش حجه هذه. انت ما عند باش تاخذ عقار غير مسجل راك ماك باش تاخذ رخصه، خاطر شرط من الشروط كيما قلنا تقديم شهاده ملكيه. وشهاده الملكيه كي تجبدها من عند دفتر خانه مكتوبه الصبغه الفلاحيه.
1: ربما على مستوى الرقابه اذا كان الدوله معناها شافت وهي كانت معناها على مستوى الاوراق رات انه فما شخص باع لحد اخر ارض فلاحيه، تجم ربما هنا يصير تسال وتقول شنو باش تعمل بها، اسكو لغرض معناها عمراني باش تسكن باش تبني فلاحه؟
2: لا ما ولا ما يتطرحش ما يترطحش ذاك الموضوع، ما تتدخلش الدولة في الأمور هذية، على خاطر هذية تصرف قانوني بين زوز أشخاص عندهم الأهلية وعندهم الشروط المتوفرة لكل لإبرام العقود هذية، يخص كان الأطراف.
1: هنا تصير الإخلالات،
2: يعني أنا نحب نشري أرض فلاحية أنا حر
1: وبعد نبني فيها
2: أما حر. من نبني أما نحب نبني مانيش حر،
1: هي معنا بنيت معناها في مسلك في أراضي فلاحية.
2: هذا المشكل، هذا المشكل اللي احنا الدولة لهنا كان جيت موفرة مثلا للمواطن أجهزة
1: والا ولا. هذه هي النقطة الأساس، انه الرقابة لازم في اللحظة اللي هو شري فيها وبش يبني
2: في الشريين ما عندهش الحق تدخل. تدخل كي انا نقدم المطلب لرخصة البناء هكا ترفض، نمشي للمحكمة باش نطعن المحكمة زادة باش ترفض لي. هذا هو دور الدولة، معناه دور الرقابة في حكاية رخص البناء والأراضي والصبغة الفلاحية وإلا غير فلاحية فقط.
1: ولكن يبقى زاد المشكل الأساسي اليوم إنه إحنا عنا آلاف من المنازل والأحياء عشوائية وباني على غير الصيغ القانونية اليوم، ويلقوا مشكل وبالحق برشا تشكيات جاتنا من عند مواطنين ومواطنات اليوم يقلك ما خذيتش رخصة متاع ماء وضوء، نلقى صعوبة كبيرة في النقطة هذية. فبالحق مشاكل تستوجب التسوية في القريب العاجل اليوم، لازم بالحق أخذ بعين الاعتبار خصوصية بالحق الأحياء هذية وزادة كيف الوضعية متاحهم اللي هي على غير الصياغة القانونية، ونعرف القانون شنو يقول في الوضعية هذية.
2: هو نصيحة معناها مش حتى في الملفات الرخص البناء في كل شيء، مثالش نستشيروا الناس المختصة قبل ما نقدموا على أي حاجة ونعملوا أن انجاجمون، نستشير الناس المختصة باش يعطيونا النصيحة الصحيحة ويعطيونا الإجراءات الصحيحة ويعطيونا زادة لي كونسيكونس، معناها أنا كي باش نتصرف التصرف هذا هذه النتيجة متاعي. لذلك اللي برا برك مثال شيء برا برا لا، خاطر هذا انجاجمون كبير، هذا انسان باش يبني دار، هذا مشروع الحياة، معناها ماهيش حاجة سهلة، برشا فلوس. معناها انت اليوم تنجم على خاطر هكا حاجة صغيرة نص متر وفتو في البلان تنجم يتطيح لك كل شيء في الماء.
1: هذا هو اللي نحكي فيه موضوعنا لليوم بعد الفاصل الإشهاري، راجعين ومتواصلين معكم في برنامج المستشار. مرسي بكل الناس كل اللي تفاعلت معنا، اقعدوا لحظات، راجعين ومتواصلين.

0: تيلي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: هلوي
4: يا راجل.
3: رحمة بابا سايق العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
4: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل. صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش، والتركيب بلاش.
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
3: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: المستشار المستشار.
1: رجعنا لكم متواصلين معكم في برنامجكم المستشار. موضوعنا لليوم كان كيف تبدأ باش تبني وخايف من الهدم. احنا حاولنا نكون دليلكم القانوني باش تتجاوزوا عقبات رخص البناء والنزاعات الموجودة في النقطة هذه. كانت حاضرة معنا الأستاذة والمحامية لدى الاستئناف مريم الفرشيشي، وزاد أيضا تفاعل معنا عبر الهاتف المهندس المعماري محمد الورغي. أستاذة، تقريبا وصلنا لنهاية البرنامج. نقطة أساس مهم برشا وإحنا نحكي فيها، وهي شروط انتفاع بالتسوية في هذا الموضوع. شنو نجمو نقولو
2: به بالنسبة للتسوية؟ كما قلنا توا، فما المشروع معناها مشروع قانون جديد اللي هو استثناء المخالفين اللي هما بدون رخصة بناء. ثم حاجة أخرى تستثنى من المطلب التسوية هو البناء في ملك عمومي أو البناء بدون احترام أمثلة التهيئة العمرانية. هذايا لا يمكن فيه تقديم مطلب التسوية. الوثائق اللي لازمنا نوفروهم في الملف هذايا، أولا المطلب بطبيعة، ثانيا الملف الفني، شهادة متانة ناخذوها من عند مكتب مراقبة مصادقة عليه، شهادة وقاية، مؤيدات المالية اللي انت قمت بخلاص جميع الأداءات متاعك. ثم نقوم بإيداع الملف. بعد يجيوا يعملوا معناتها مصالح البلدية، يجيوا يعملوا معاينة ويحيلوا الملف للجنة المختصة. احنا انتخطان ينجم يتحصل الطالب معناها التسوية في شهادة اسمها شهادة وقتية وإلا ظرفية للربط. معناها ينجم يقوم بربط الماء والضوء واللوناس. من بعد لازم يقوم بتسوية جميع الخطايا المالية هذيك بدون نقاش، ومن ثم يكمل إجراءاته ويسكر الدوسي وتكون داره عنده الرخصة متاعه وعنده معناها قام بتسوية جميع المخالفات اللي هو قام بها وتولي وضعيته قانونية 100%.
1: مهم دونك هذه النقطة اللي اختمنا بها، وهي شروط الانتفاع بالتسوية. نشكرك برشا، يعطيك الصحة على وقتك.
2: الصحة، وشكرا على الاستضافة، وان شاء الله تكون عامت الفايدة وكانت حصة نافعة للمستمعين الكل.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك مرة أخرى، نورتنا بالحضور. شكرا لك على قبول الدعوة الأستاذة والمحامية لدى الاستئناف مريم الفرشيشي. كنت معنا اليوم حكينا على موضوع مشكلة رخص البناء بين طول الإجراءات والتعقيدات والمشاكل الأخرى المطروحة. حاولنا وإحنا نجاوب على مختلف الاستفسارات، وإن شاء الله يا ربي كنا حاولنا هكا جاوبنا على شوية نقاط، لأنه نعرف الموضوع هذايا بالحق فيها عدة نقاط مهم إنه إحنا نتوسعوا فيها. دونك هكا نكونوا وصلنا لنهاية برنامجكم المستشار. مرسي بكو زميلتي ريحاف في استقبال مكالماتكم الهاتفية، محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عواطف العوني، نتقابلوا الأسبوع القادم في موضوع جديد وضيف جديد وطرح جديد في برنامج المستشار. باي باي في لمن
0: المستشار. المستشار. المستشار.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حتى اللي تسمع فيا. اين فروزي صاحبك الجديد؟ كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: انتاج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فرشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديه الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام لاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين.

499. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.

0: أنتي اللي تسمع فيا. أين فروزي صاحبك الجديد؟ كيفك أنتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك أنتي كيما أنتي. فروزي قل لك كيما لا أنت
1: إنتاج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك أون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو أقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله.
3: ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفولاين 98-136-214 55-033-038.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
7: أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح، يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح، يجب تنفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
8: أكسجين الفم بالصوت العالي.

0: يا سيدي حضروا لي روحكم هيا هيا
1: يا انا من صغري نحوس في البرور وفي الغرب.

0: Sutek me sut lani. Publicité.
1: Déj, récré ou à la goûter, Danao, dis ma marque belle benna ou les bienfaits. T'as pas la pose de fidèle ou à la te faire chica on the go, mais la t'nao, chma Danao. Aqua mix bin jus ou halib, y farjek, y fid ou yes rebni. Danao, t'nao, chbessaha.
2: Inchili, tous ma fille, et na frouzi, sahbe que j'dis. Kif kenti, wahdek ou ma kifak chofnil. Frouzi, jus bnil, jus li kenti, kimenti. Frouzi, kollok, kimella enti.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذدام في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور أنفولاين 98-136-214 55-033-038
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
1: طاقتك تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين إثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين

0: prima, mano.
1: اللي تسمع فيها انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت
2: داش ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دوران توت لاني.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. مانيبه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
6: نحن معكم اعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فانتم مستمعينا الاعز. انتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم. أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

واصل صوتي واصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكثرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ مي لا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه. ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ مي لا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
2: ايزي زيتونا بايمنت والمؤسسه الدفع مرخصه من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات الماليه، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العمله زايده. مع ايزي زيتونا بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيرو فري. ما لحول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونا بايمنت سهل لك حياتك.
3: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا ليزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة.

0: جيبوا لي كآلة أكسجين.
1: الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي
0: ريح ريح، يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس أكسجين ونرجع.

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيد، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عادش نجم ندور.
3: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: اه هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعه الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: Oxygène.
1: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي

0: Джо Гран.
1: Радио Оксиген ФМ.
2: Сутък, сутлари.
1: Забележени.

الزمن الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين FM.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزر، دورة لقبل رون بوان دوفانات، دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: على خطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، نزلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: أحلى الأغاني في الزمن الجميل.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
3: هلوي
4: يا راجل،
3: رحمة بابا سايق العرس، خرج من خشمي وديجا في اللوتورات ما عادش نجم ندور.
4: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
3: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
2: Yo man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating but scared to kick reality.
3: Look, if you had one shot

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة.

بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الاذاعة الاولى في اقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفهم بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.